0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: حذر الجيش الإسرائيلي من أنه سيضرب إيران بمجرد تلقي الضوء الأخضر، بعدما شنت طهران هجمات صاروخية على شمالي إسرائيل، هي الأولى منذ وقف إطلاق النار المعلن في 8 نيسان أبريل. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يقوم حاليا بتقييم الوضع بانتظار تلقي الضوء الأخضر للقيام بالرد. وكانت إيران قد شنت ضربات صاروخية على إسرائيل، قالت إنها بمثابة التحذير ردا على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرة من أن أي هجوم آخر سيقابل برد أقوى. وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران، موضحا أنه رصد إطلاق 4 دفعات من هذه الصواريخ. وفي هذا الصدد يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
1: اليوم عصرا نفذت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية ليعقبها رد إيراني ب10 صواريخ، أو تجاوز 10 صواريخ فعليا، على مناطق شمال إسرائيل، وصلت إلى مدن مثل حيفا وحتى إلى نهاريا جنوب حيفا، إضافة إلى مناطق واسعة دوت فيها صافرات الإنذار في مستوطنات الجولان والبلدات الشمالية في إسرائيل.
0: تستضيف فرنسا الأسبوع المقبل اجتماعا دوليا يهدف إلى إحياء الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن مئات الناشطين الإسرائيليين والفلسطينيين سيشاركون في هذا الاجتماع، إلى جانب وزراء من مختلف دول العالم الداعمة لهذه المبادرة. يأتي هذا اللقاء في ظل توتر العلاقات بين فرنسا وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة. وأكد الوزير بارو إن الدعوات وجهت إلى ممثلين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للمشاركة، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع حضور وزراء من الحكومة الإسرائيلية.
2: La France a des relations.
3: France has historical friendships with the Israeli people. However, we have deep differences and radical disagreements with the current Israeli government. This is why I will welcome hundreds of activists, Israeli and Palestinian citizens, next Friday. It will be an opportunity for them to put forward their proposals and their recommendations to the 15 ministers from all over the world that will be in attendance and, like France, support the two-state solution.
0: قالت الحكومة الفيدرالية إنها تستمع إلى حالة الإحباط المتزايدة لدى بعض الأستراليين في ظل الارتفاع الملحوظ في شعبية حزب أمة واحدة. وأظهر استطلاع نيوز بول الذي نشرته صحيفة ذا أستراليان اليوم أن حزب أمة واحدة أصبح الحزب الأكثر شعبية في أستراليا بعدما ارتفعت نسبة تأييده 4 نقاط لتصل إلى 31%. في المقابل تراجع تأييد حزب العمال نقطة واحدة إلى 30%، فيما انخفض دعم الائتلاف إلى نقطتين ليصل إلى 18%. وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك للشبكة السابعة إن السبب وراء تنامي شعبية حزب أمة واحدة هو أن الأستراليين يتطلعون للتغيير، لكنها شددت في ذات الوقت على أن حكومة حزب العمال هي الجهة التي تنفذ هذا التغيير فعلياً. وأشارت الوزيرة بليبرسك إلى أن سياسات الإسكان الواردة في الموازنة الفيدرالية الأخيرة تمثل دليلا على ذلك على حد تعبيرها.
4: Oh look, I think One Nation are obviously having a moment because Australians are crying out for change. What I'm saying is that we're the party that's delivering change, and it's controversial. Like, this budget is the great example of that. We are making big changes so that ordinary young Australians can hope to put a roof over their family's head one day.
0: توفي العالم الأسترالي الرائد والحائز على لقب أسترالي العام السابق ريتشارد سكولر عن عمر يناهز 59 عاما بعد معركة طويلة مع سرطان الدماغ. وكان سكولر، وهو اختصاصي بارز في علم أمراض سرطان الجلد وأب ل3 أبناء، قد ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح من خلال أبحاثه الرائدة في مجال علاج سرطان الجلد. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 21، أدليد مشمس 19، ملبورن مشمس إجمالا 17، هوبرت مشمس 17، كامبرا مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن أمطار متفرقة 23، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم. Thank you.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: ضرب زلزال بقوة 7 درجات و18 درجة الساحل الجنوبي للفلبين، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي. وقالت الهيئة الأمريكية أن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة ميندناو. وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان له بأنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي خلال الساعات 3 المقبلة على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابا نيوغيني. حذر الجيش الإسرائيلي من أنه سيضرب إيران بمجرد تلقي الضوء الأخضر، بعدما شنت طهران هجمات صاروخية على شمال إسرائيل، هي الأولى منذ وقف إطلاق النار المعلن في 8 نيسان أبريل. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يقوم حاليا بتقييم الوضع بانتظار تلقي الضوء الأخضر للقيام بالرد. وكانت إيران قد شنت ضربات صاروخية على إسرائيل، قالت إنها بمثابة تحذير ردا على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت، محذرة من أن أي هجوم آخر سيقابل برد أقوى. وبالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران، موضحا أنه رصد إطلاق 4 دفعات من الصواريخ. وفي هذا الصدد يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
1: اليوم عصرا نفذت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية ليعقبها رد إيراني ب10 صواريخ أو تجاوز 10 صواريخ فعليا على مناطق شمال إسرائيل، وصلت إلى مدن مثل حيفا وحتى إلى نهاريا جنوب حيفا، إضافة إلى مناطق واسعة دوت فيها صافرات الإنذار في مستوطنات الجولان والبلدات الشمالية في إسرائيل.
0: تستضيف فرنسا الأسبوع المقبل اجتماعا دوليا يهدف إلى إحياء الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن مئات الناشطين الإسرائيليين والفلسطينيين سيشاركون في هذا الاجتماع إلى جانب وزراء من مختلف دول العالم الداعمة لهذه المبادرة. يأتي هذا اللقاء في ظل توتر العلاقات بين فرنسا وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة. وأكد الوزير بارو أن الدعوات وجهت إلى ممثلين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للمشاركة، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع حضور وزراء من الحكومة الإسرائيلية.
2: La France a des relations.
3: France has historical friendships with the Israeli people. However, we have deep differences and radical disagreements with the current Israeli government. This is why I will welcome hundreds of activists, Israeli and Palestinian citizens, next Friday. It will be an opportunity for them to put forward their proposals and their recommendations to the 15 ministers from all over the world that will be in attendance and, like France, support the two-state solution.
0: قالت الحكومة الفيدرالية إنها تستمع إلى حالة الإحباط المتزايدة لدى بعض الأستراليين في ظل الارتفاع الملحوظ في شعبية حزب أمة واحدة. وأظهر استطلاع نيوز بول الذي نشرته صحيفة The Australian اليوم أن حزب أمة واحدة أصبح الحزب الأكثر شعبية في أستراليا بعدما ارتفعت نسبة تأييده 4 نقاط لتصل إلى 31%. في المقابل تراجع تأييد حزب العمال 1 نقطة إلى 30%، فيما انخفض دعم الائتلاف 2 نقطة ليصل إلى 18%. وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية الفيدرالية تانيا بليبرسك للقناة 7 صباح اليوم إن السبب وراء تنامي شعبية حزب أمة واحدة هو أن الأستراليين يتطلعون إلى التغيير، لكنها شددت على أن حكومة حزب العمال هي الجهة التي تنفذ هذا التغيير فعليا، وأشارت إلى أن سياسات الإسكان الواردة في الموازنة الفيدرالية الأخيرة تمثل دليلا على ذلك.
4: Oh, look, I think One Nation are obviously having a moment because Australians are crying out for change. What I'm saying is that we're the party that's delivering change, and it's controversial. Like, this budget is the great example of that. We are making big changes so that ordinary young Australians can hope to put a roof over their family's head one day.
0: إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 21. أدليد مشمس 19. ملبورن مشمس إجمالا 17. هوبرت مشمس 17 درجة. كامبرا مشمس 15. سيدني أمطار متفرقة 20. بريسبن أمطار متفرقة 23. وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. في اليوم 100 من الحرب في الشرق الأوسط دخل التصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة، وفي تطور يندر باتساع رقعة الصراع أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أهدافا عسكرية داخل إيران بعد ساعات من إطلاق طهران دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل في أول هجوم مباشر من هذا النوع منذ سريان الهدنة في نيسان أبريل الماضي. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في طهران وتبريز وأصفهان، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن قبل قليل غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. وسبق أن قال أنه اعترض الصواريخ الإيرانية في مدن بشمال إسرائيل، مبينا أنه رصد إطلاق 4 دفعات من الصواريخ. وفي هذا الصدد يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
1: اليوم عصرا نفذت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية ليعقبها رد إيراني ب10 صواريخ، أو تجاوز 10 صواريخ فعليا على مناطق شمال إسرائيل، وصلت إلى مدن مثل حيفا وحتى إلى نهاريا جنوب حيفا، إضافة إلى مناطق واسعة دوت فيها صافرات الإنذار في مستوطنات الجولان والبلدات الشمالية في إسرائيل.
0: وعقب هذا الهجوم أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أنه يجري تقييما للوضع بعدما كان الجيش قد حذر من أنه سيضرب إيران بقوة فور إعطاء الضوء الأخضر. وجاء الهجوم الإيراني ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر من الجرحى، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية ضد أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله. وتوعد طهران بمزيد من الردود إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذو الفقاري أن أي تصعيد إسرائيلي جديد سيواجه بضربات أشد قسوة.
2: Through its repeated violations of the ceasefire, the aggressive Zionist regime has continuously escalated its acts of aggression against the oppressed people of Lebanon. We had previously warned that if there were any crimes committed in Dahiyeh, we would strike within those occupied territories. Should it expand its aggression in that area or respond to Iran's action, it will face even more forceful blows. In such a case, devastating operations will be launched against the regime and its supporters.
0: وفي موازاة التصعيد العسكري كثفت طهران تحركاتها الدبلوماسية، إذ أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي محادثات مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر، إضافة إلى الوسيط الباكستاني لبحث آخر التطورات في المنطقة. في المقابل ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الهجوم الإيراني، خشة يؤدي اتساع المواجهة إلى تعقيد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في استراليا كرم أكثر من 900 استرالي في قائمة أوسمة عيد ميلاد الملك لعام 2026 تقديرا لإسهاماتهم الاستثنائية في خدمة المجتمع الاسترالي. القائمة تضم ناشطين من السكان الأصليين ومدافعين عن المساواة بين الجنسين وشخصيات مجتمعية بارزة، بينهم الشيخ سليم علوان والدكتور عماد وليد شبلاق من الجالية العربية في استراليا. ومن بين المكرمين بيجندر دوغال التي نالت وسام استراليا ضمن الفئة العامة تقديرا لجهودها في دعم رعاية كبار السن وتعزيز رفاه أفراد الجالية الهندية المتقدمين في العمر. وقالت دوغال إن هذه الجوائز تمثل فرصة للتأمل في قوة التنوع الثقافي الذي يميز استراليا.
3: So to me, especially being a Punjabi from Sikh family and a woman with a bronze skin coming from a little town, the foot of Himalayas, is a great honor to be able to speak up and get this award. It's not mine, it's for our community. And it, to me, it really, really gives our community a respect which they truly deserve.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد مشمس 19 درجة، برزبن زخات مطر تتراجع تدريجيا 23 درجة، هوبرد مشمس 17، داروين مشمس 31، بيرز زخات مطر مع احتمال عواصف بعد الظهر 21، ملبون غائم جزئيا 17، سيدني زخات مطر 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي وأجواء مشمسة 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
4: آخر الأخبار وكل المنوعات،
5: هذه هي SBS عربي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: SBS Arabic Australia with Arabic flavor.

مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً. مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. في اليوم 100 من الحرب في الشرق الأوسط دخل التصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة، وفي تطور ينذر باتساع رقعة الصراع أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أهدافا عسكرية داخل إيران بعد ساعات من إطلاق طهران دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل في أول هجوم مباشر من هذا النوع منذ سريان الهدنة في نيسان أبريل الماضي. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في طهران وتبريز وأصفهان، فيما نقلت وكالة نور نيوز عن مصادر سماع دوي انفجار قرب جزيرة كرج في إيران. وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن قبل قليل غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط طهران. وسبق أن قال أنه اعترض الصواريخ الإيرانية في مدن بشمال إسرائيل، مبينا أنه رصد إطلاق 4 دفعات من الصواريخ. وفي هذا الصدد يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
1: اليوم عصرا نفذت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية ليعقبها رد إيراني ب10 صواريخ، أو تجاوز 10 صواريخ فعليا على مناطق شمال إسرائيل، وصلت إلى مدن مثل حيفا وحتى إلى نهاريا جنوب حيفا، إضافة إلى مناطق واسعة دوت فيها صافرات الإنذار في مستوطنات الجولان والبلدات الشمالية في إسرائيل.
0: هذا وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أنه يجري تقييما للوضع بعدما كان الجيش قد حذر من أنه سيضرب إيران بقوة فور إعطاء الضوء الأخضر. وجاء الهجوم الإيراني ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى مقتل 2 وإصابة عدد آخر من الجرحى، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية ضد أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله. وتوعد طهران بمزيد من الردود إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذو الفقاري إن أي تصعيد إسرائيلي جديد سيواجه بضربات أشد قسوة.
2: Through its repeated violations of the ceasefire, the aggressive Zionist regime has continuously escalated its acts of aggression against the oppressed people of Lebanon. We had previously warned that if there were any crimes committed in Dahiyeh, we would strike within those occupied territories. Should it expand its aggression in that area or respond to Iran's action, it will face even more forceful blows. In such a case, devastating operations will be launched against the regime and its supporters.
0: وفي موازاة التصعيد العسكري كثفت طهران تحركاتها الدبلوماسية، إذ أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي محادثات مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر، إضافة إلى الوسيط الباكستاني. في المقابل ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الهجوم الإيراني خشية أن يؤدي اتساع المواجهة إلى تعقيد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في استراليا كرم أكثر من 900 استرالي في قائمة أوسمة عيد ميلاد الملك لعام 2026 تقديرا لإسهاماتهم الاستثنائية في خدمة المجتمع الاسترالي. القائمة تضم ناشطين من السكان الأصليين ومدافعين عن المساواة بين الجنسين وشخصيات مجتمعية بارزة، بينهم الشيخ سليم علوان والدكتور عماد وليد شبلاق من الجالية العربية في استراليا. ومن بين المكرمين بيجندر دوغال التي نالت وسام استراليا ضمن الفئة العامة تقديرا لجهودها في دعم رعاية كبار السن. وقالت دوغال إن هذه الجوائز تمثل فرصة للتأمل في قمة وقوة التنوع الثقافي الذي يميز استراليا.
3: So to me, especially being a Punjabi from Sikh family and a woman with a bronze skin coming from a little town, the foot of Himalayas, is a great honor to be able to speak up and get this award. It's not mine, it's for our community, and it to me it really really gives our community a respect which they truly deserve.
0: أدانت رئيسة وزراء وحكومة فيكتوريا جاسينتا ألين حملة إعلانية جديدة رفع فيها شعار تخلصوا من الساحرة، معتبرة أنها جزء من حملة سياسية سرية وممولة بشكل كبير. وقالت ألين أن شاحنة تحمل هذا الشعار شوهدت وهي تجوب شوارع ملبورن، مشيرة إلى الرسالة التي تعيد إلى الأذهان شعارات وجهت سابقا ضد رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، بيرز زخات مطر 21، ملبون غائم جزئيا 17، سيدني زخات مطر 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أجواء مشمسة 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لكم.
4: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
5: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. في اليوم 100 من الحرب في الشرق الأوسط، دخل التصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة، وفي تطور ينذر باتساع رقعة الصراع، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عسكرية داخل إيران بعد ساعات من إطلاق طهران دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل في أول هجوم مباشر من هذا النوع منذ سريان الهدنة في نيسان أبريل الماضي. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في طهران وتبريز وأصفهان، فيما نقلت وكالة نور نيوز عن مصادر سماع دوي انفجار قرب جزيرة كرج في إيران. هذا وقال الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن قبل قليل غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، وسبق أن قال أنه اعترض الصواريخ الإيرانية في مدن بشمال إسرائيل، مبينا أنه رصد إطلاق 4 دفعات من الصواريخ. وفي أحدث تصعيد، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق واسعة من وسط إسرائيل صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط عقب رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق الحوثيين لصاروخ من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يعمل على اعتراض الصاروخ. هذا وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه يجري تقييما للوضع بعدما كان الجيش الإسرائيلي قد حذر من أنه سيضرب إيران بقوة فور إعطاء الضوء الأخضر. وجاء الهجوم الإيراني ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية ضد أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله. وتوعدت طهران بمزيد من الردود إذا واصلت طهران هجماتها على لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذوالفقاري إن أي تصعيد إسرائيلي جديد سيواجه بضربات أشد قسوة.
1: We had previously warned that if the crime in the suburbs of Beirut expands, we will attack targets in the occupied territories. The Zionist army must stop its attacks on southern Lebanon and the suburbs, and if it expands its attacks on that region or responds to Iran's actions, it will face more crushing and regrettable blows, and destructive attacks will begin against the regime and its supporters.
0: في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الهجوم الإيراني، خشية أن يؤدي اتساع المواجهة إلى تعقيد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في استراليا، أعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إقامة جنازة رسمية للباحث البارز في أمراض سرطان الجلد ريتشارد سكولير، واصفا إياه بأنه رجل استثنائي. وتوفي سكولير الحائز لقب استرالي العام 2024 عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع سرطان الدماغ. وقالت عائلته أن أرثه سيبقى حاضرا من خلال أبحاثه التي أسهمت في تطوير علاجات لسرطان الجلد والدماغ.
2: He will live on through his published work in melanoma, his impact on brain cancer treatment, his honest and raw media interviews and social posts which lifted the veil of secrecy around cancer.
0: من جهته، وصف رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز رحيل سكولير بأنه خسارة كبيرة لأستراليا.
3: We've had a terrible passing in New South Wales with the passing of Dr. Richard Scollier, former Australian of the Year. And I think many families all across the state are grieving, whether you knew Richard or not, a big, kind-hearted person who devoted his professional life to making life better.
0: في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في أديلايد مشمس 19 درجة، بريسبن زخات مطر تتراجع تدريجيا ودرجة الحرارة فيها 23، هوبرد مشمس 17، داروين مشمس 31، بيرث زخات مطر مع احتمال عواصف بعد الظهر 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 17، سيدني زخات مطر 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي وأجواء مشمسة 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: للمرة الأولى منذ الهدنة، إسرائيل وإيران تتبادلان الهجمات وترامب يسعى لاحتواء التصعيد. وأستراليا تودع محارب السرطان ريتشارد كولير وتستعد لتشييع رسمي. ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يندد بحملة استهدفت جاسينتا ألين رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا، وإعادة رفع شعار تخلصوا من الساحرة. وتكريم أكثر من 900 استرالي في قائمة أوسمة عيد ميلاد الملك، وشخصيات من الجالية العربية من بين المكرمين. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. في اليوم 100 من الحرب في الشرق الأوسط، وفي تطور ينذر باتساع رقعة الصراع، أعادت إيران التصعيد العسكري إلى الواجهة بإطلاق موجات صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في نيسان أبريل. وفي أحدث التطورات، أعلن قبل قليل سماع دوي صفارات الإنذار في ديمونا وبئر السبع والنقب جنوبي إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران. كما أعلن سماع أصوات انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عسكرية داخل إيران بعد ساعات من إطلاق طهران دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل في أول هجوم مباشر من هذا النوع منذ سريان الهدنة. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في طهران وتبريز وأصفهان، فيما نقلت وكالة نور نيوز عن مصادر سماع دوي انفجارات قرب جزيرة كرج في إيران. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن قبل ساعات غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. وسبق أن قال أنه اعترض الصواريخ الإيرانية في مدن بشمال إسرائيل، مبينا أنه رصد إطلاق 4 دفعات من الصواريخ. وفي أحدث تصعيد، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق واسعة وسط إسرائيل صباح الاثنين عقب رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق الحوثيين لصاروخ من اليمن. وفي هذا الصدد يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
1: اليوم عصرا نفذت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية ليعقبها رد إيراني بعشرة صواريخ، أو تجاوز العشر صواريخ فعليا، على مناطق شمال إسرائيل وصلت إلى مدن مثل حيفا وحتى إلى نهاريا جنوب حيفا، إضافة إلى مناطق واسعة دوت فيها صافرات الإنذار في مستوطنات الجولان والبلدات الشمالية في إسرائيل.
0: هذا وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه يجري تقييما للوضع بعدما كان الجيش الإسرائيلي قد حذر من أنه سيضرب إيران بقوة فور إعطاء الضوء الأخضر. وجاء الهجوم الإيراني ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر من الجرحى، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية ضد أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله. وتوعد طهران بمزيد من الردود إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذوالفقاري إن أي تصعيد إسرائيلي جديد سيواجه بضربات أشد قسوة.
2: We had previously warned that if the crime in the suburbs of Beirut expands, we will attack targets in the occupied territories. The Zionist army must stop its attacks on southern Lebanon and the suburbs, and if it expands its attacks on that region or responds to Iran's actions, it will face more crushing and regrettable blows, and destructive attacks will begin against the regime and its supporters.
0: لكن إسرائيل رفضت ما وصفته بمحاولة إيران إرساء معادلة جديدة تربط بين جبهة لبنان وأي رد إيراني مباشر، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله وستكثفها خلال الفترة المقبلة. وفي موازاة التصعيد العسكري، كثفت طهران تحركاتها الدبلوماسية، إذ أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي محادثات مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر، إضافة إلى الوسيط الباكستاني لبحث آخر التطورات في المنطقة. في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الهجمات الإيرانية، خشية أن يؤدي اتساع المواجهة إلى تعقيد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في استراليا، أعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إقامة جنازة رسمية للباحث البارز في سرطان الجلد ريتشارد سكولر، واصفا إياه بأنه رجل استثنائي. وتوفي سكولر الحائز لقب استراليا العام 2024 عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع سرطان الدماغ. وقالت عائلته إن إرثه سيبقى حاضرا من خلال أبحاثه التي أسهمت في تطوير علاجات لسرطان الجلد والدماغ.
3: He will live on through his published work in melanoma, his impact on brain cancer treatment, his honest and raw media interviews and social posts, which lifted the veil of secrecy around cancer.
0: من جهته، وصف رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز رحيله بأنه خسارة كبيرة لأستراليا.
4: We've had a terrible passing in New South Wales with the passing of Dr. Richard Scollier, former Australian of the Year. And I think many families all across the state are grieving, whether you knew Richard or not, a big, kind-hearted person who devoted his professional life to making life better.
0: أدانت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز جاسينتا ألين حملة إعلانية جديدة تستخدم شعار تخلصوا من الساحرة، ووصفتها بأنها جزء من حملة سياسية سرية وممولة بشكل كبير. وجاء ذلك بعد ظهور لوحة إعلانية متنقلة تحمل صورة معدلة لجاسينتا ألين إلى جانب الشعار، وهو التعبير نفسه الذي استخدم ضد رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد عام 2011. وقالت ألين إن الحملة تنطوي على إساءة ذات تمييز جنسي وتسهم إلى تسميم النقاش السياسي، فيما أعربت جوليا جيلارد عن استيائها من عودة الشعار بعد 15 عاما، مؤكدة أنها تشعر بالإشمئزاز لرؤيته يستخدم مجددا. في المقابل، سخرت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن من انتقادات ألين، مشيرة إلى أن ما تعرضت له ألين اليوم عانت منه هي طوال سنوات.
5: Suck it up, sweetheart. Right? If you've seen what's happened to me over the years, I remember years ago Tim Fisher called me a witch and I should be burned at the stake. So I've been tagged that long before you. So anyway, it's just toughen up. And besides, Jacinda, I'll tell you something. I've heard on the grapevine you won't be there in a couple of weeks' time. I think they're ready to move you on.
0: ودخل رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي على خط الجدل، مؤكدا أن الهجمات الشخصية على السياسيين لا مكان لها في النقاش العام.
6: Young girls will see that, you know, depiction of a premier as a witch, just like the denigration that Julia Gillard suffered from as prime minister. And it is just not on. And what I don't want to do is to have a press conference in this courtyard after a tragedy.
0: كرم أكثر من 900 أسترالي في قائمة أوسمة عيد ميلاد الملك لعام 2026 تقديرا لإسهاماتهم الاستثنائية في خدمة المجتمع الأسترالي. القائمة تضم ناشطين من السكان الأصليين ومدافعين عن المساواة بين الجنسين وشخصيات مجتمعية بارزة بينهم الشيخ سليم علوان والدكتور عماد وليد شبلاق من الجالية العربية في استراليا. وبهذا الشأن أوضح البروفيسور والشيخ سليم علوان الذي حظي بالتكريم تقديرا لإسهاماته في تعزيز الحوار بين الأديان والتماسك الاجتماعي أهمية التعايش في استراليا، وذلك في حديث لأس بي أس عربي.
7: بدي أقول لكل الأستراليين أنه إحنا كذلك أستراليون، نحن مواطنون أستراليون نعيش في هذا البلد، ونحن من راعي القانون في هذا البلد. نحن كلياتنا مع بعضنا مطلوب تكون إيد وحدة نحو الأمن والأمان والسلام، نحو صيغة التعايش الحسن.
0: في أخبار الرياضة، قال مهاجم المنتخب الأسترالي تيتي يونغي أن الفريق لا يشعر بالقلق إزاء بداياته البطيئة في المباريات الودية الأخيرة، مؤكدا أن اللاعبين يركزون على الإداء طوال 90 دقيقة. وأشار إلى أن فترات التوقف لشرب المياه خلال مباريات كأس العالم قد تمنح أستراليا فرصة لاستعادة الزخم وإرهاق المنافسين في المراحل المتأخرة من كل شوط. هذا ويفتتح منتخب السكروز مشواره في كأس العالم الأحد المقبل بمواجهة تركيا في فانكوفر. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة اليوم غد، أديلايد مشمس 20 درجة، بريسبن زخات مطر 23، هوبرد مشمس 17، داروين مشمس 31، بيرث زخات مطر 17، ملبورن أجواء مماثلة 19، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي مع زخات مطر متفرقة ودرجة الحرارة فيها 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
8: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
9: على الموبايل، الإنترنت والراديو، أنتم مع أستراليا اليوم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: عن طريق موقع أو الإيميل الدائم للبرنامج وهو today@sbs.com.au.
6: مستمعين الكرام، حصل أكثر من 900 أسترالي على تكريم مرموق بميدالية أستراليا المعروفة مختصرا بOAM أو Medal of the Order of Australia، تقديرا لإساماتهم الاستثنائية في خدمة البلاد، وذلك بمناسبة عيد ميلاد الملك لعام 2026.
5: في هذه الحلقة سنسلط الضوء على اثنين من المكرمين، وهما الناشط المجتمعي الدكتور عماد برو والسيد عصام عبيد، اللذان تركا بصمة واضحة في خدمة المجتمعات متعددة الثقافات في استراليا في مجالات من الرياضة، الثقافة، وأيضا الخدمة المجتمعية.
6: فمستمعين الكرام، بهذه الساعة ترقبوا لقاءات مهمة مع الدكتور عماد والسيد عصام وقصة حياتهما وكيف حصل على هذا التكريم والخدمات اللي قدموها للمجتمعات متعددة الثقافات، بالإضافة إلى مقابلات متنوعة خلال ساعات البرنامج الثلاث من إعداد وتقديم زملائنا بفريق عمل SBS عربي.
5: الآن نوقف مع الإعلان ثم نعود.
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: حصل الناشط المجتمعي الدكتور عماد برو على تكريم رفيع المستوى بميدالية أستراليا OIM Middle of the Order of Australia تقديرا لإنجازاته وخدماته المجتمعية في دعم التنوع الثقافي وتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع الأسترالي المختلفة. شغل الدكتور عماد برو العديد من المناصب، منها الأمين العام للمجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وعمل لسنوات طويلة في منظمات مختلفة مهتمة بالشأن الاجتماعي والطبي أيضا. في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني نتعرف أكثر على رحلة الدكتور عماد وتجربته وما يمثله هذا التكريم بالنسبة له.
1: سيدتي الكريمة، تعرفي نحن من لبنان تقريبا كانت الظروف في المرحلة بين الثمانينات والتسعينات ظروف قاسية، لذلك يعني قررنا تقريبا تحت الظروف الضاغطة أن نرحل، فكان وجهة نظرنا هذه الجزيرة البعيدة يلي اسمها بلدنا أستراليا في بداية التسعينات. وكنت يعني بوقتها أنا وزوجتي، وطبعا اثنيناتنا سوا حملنا معنا مع بعض إرث ثقافي وعلمي من لبنان، هذا البلد اللي أنا مولدت فيه بس نشأت فيه، لأنه أنا كمان ابن رجل عصامي ووالدة عصامية كمان هاجروا إلى أفريقيا بهذه المرحلة، وأنا

0: من مواليد ساحل العاج، ولكن رجعت على لبنان بالوقت يلي أهلي كانوا بعدهم عم بيكافحوا من أجل بناء هذه العائلة. نحن 5 شباب وصبية، طبعا هلا بطلت صبية من غير شر. فبالتالي هذا اللي صار فينا، تلقينا تعليمنا الأساسي قبل ما تابع مسيرتي المهنية والعلمية. أنا خريج فرنسا باختصاصي، هي اختصاص التحاليل المخبرية للأمراض المعدية infection disease، وحصلت على شهادة الدكتوراه الدولي بعلم الأحياء الدقيقة اللي بنسميها الميكروبيولوجي.
1: دكتور عماد، حضرتك أسترالي من أصول لبنانية خريج فرنسا، ولفت انتباهي أنك مولود بساحل العاج. ممكن أعرف شو هالخلطة هذه؟ شو اللي وصلك لساحل العاج؟
0: الوالد كان مهاجر كمان، هو من لبنان إلى ساحل العاج، والعائلة كلها تقريبا أنا وأخواتي ولدنا في ساحل العاج. ولكن إصرار الوالد على أنه نحن نروح على مدارس ونتعلم وننشأ في بيئة علمية ثقافية صحيحة أكثر، بالزمن اللي ولدت فيه كان ساحل العاج هي منطقة في طور النمو، بلد جميل جدا، ولكن ما كان فيها الفاسيلتيز يلي ممكن الواحد هذا. فقرروا انه نحن نرجع على لبنان، الوالدة ترجع معنا، بينما الوالد بقي يكافح لسنوات طويلة في ساحل العاج حتى يأمننا المعيشة. فنحن فيك تتخيلي انه مثل كأنه يعني هيئة أمم متحدة يعني ضربنا
1: جميل جدا كلامك دكتور عماد. خلينا نحكي عن نشاطاتك. حضرتك ناشط وموجود بكل فعالية، موجود مع مختلف الجاليات. هل تأثر هذه النشاطات على حياتك الخاصة؟ كيف بتجيب هذا الوقت حتى توفق بين أعمالك ونشاطاتك وتواجدك ومع أيضا حياتك العائلية؟
0: والله يا ست منال، يعني هذه من أصعب الأسئلة يلي بتنطرح، لأنه أنا شخصيا لا أعرف كيف عم بقدر أجد هذه الأوقات وهذه الظروف. لربما بيخلق بعض الأحيان حالات معينة تتطلب تفعيل للحس الإنساني والحس العطائي عند الإنسان، وهذا الشيء مش بيجي من هذا. يعني أنا تربيت في جو أو في بيئة، خاصة الوالد كان كمان شوفه نفس الشيء، يعني مثل ما كنا دائما بنقول ما بيجي عنده زائر وبيرجع خايب، وبالتالي هيدي الروحية ربيناها بالبيت تحت شعار من يعطني يعلمني العطاء. وبالتالي أنا على الرغم من أنه مشاغلي بالشغل لكن دايما كنت لاقي فسحة الراحة النفسية والراحة القلبية هو في أنه أتواجد مع أبناء جيلتي، مع أبناء أصدقاء، وكان في المجتمع الأسترالي أو في المجتمع العربي يلي أنا أنتمي إليهم اثنيناتهم سوا. كنت لاقي حالي انه انا هيدي هي المساحة يلي يجب ان اعزز قدراتي فيها من خلال ان اتعلم من الاشخاص يلي سبقونا وعطوا، يكونوا مثل كأنهم رول موديل لنا تحت قاعدة انه نحن بحاجة انه نكون قلب واحد وايد واحدة.
1: حضرتك شخصية معروفة بأوساط الجالية متعددة الثقافات بأستراليا، لديك بصمة واضحة من خلال مسيرتك المهنية وعطائك وخدماتك المجتمعية ومساهماتك بدعم التنوع الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع الأسترالي، وحصلت مؤخرا على منصب الأمين العام للمجلس القاري بالجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم. خبرني عن هذا المنصب وعن مناصبك الأخرى الحالية دكتور عماد.
0: طبعا يعني كان في إلنا مثل ما بقولوا عدة أمكنة تحملنا فيها المسؤوليات، لأنه تعرفي أنه المراكز والمناصب هي عملية تكليفية وليست عملية تشريفية، وبالتالي كل هدول المؤسسات يلي فسحت لي مجال أنه أخدم لجانب زملاء بقدرهم أوفياء وعندهم القدرة وتعلمت منهم وتبادلنا نحن ويهم الآراء، كانت فرصة لإلي بأنه أن أرتقي من مكان إلى آخر حيث تدعو الحاجة. فيعني اشتغلت في المركز الثقافي العربي الأسترالي منتدى بطرس عنديري ولا نزال حتى اليوم، اشتغلت كمان بمؤسسات أسترالية وأنتمي إلى عدة مؤسسات، يعني ما في مجال نعددهم. ومؤخرا أكثر شيء ركزت على المجال الثقافي الاجتماعي، فأنا أحد الأشخاص يلي عم نتعاون مع جمعية الأكاديميين العراقيين من خلال مؤسسة تقريبا يعني تحت سقف هيدي اسمها الملتقى الأكاديمي، يلي هو عبارة عن أكاديميين نستفيد من خبراتهم ونستفيد من قدراتهم لنشر التوعية. وقلنا زملاء معروفين يعني كمان حتى لما أنسى أسماء معينة وأذكر أسماء معينة سوف أتجاوز هذه النقطة لأقول إنه الخدمات اللي عم بيقدمها الملتقى إلى جانب الجمعية الأكاديمية العراقية من يعني أرقى المستويات العمل في التوعية إلى أن إعادة بناء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في أستراليا يلي بنسميها مع أوكيانيا لأنه كمان تشمل نيوزيلاند. فتمت من حوالي 3 سنوات بإشراف الدكتور إبراهيم قسطنطين وحاليا الرئيس القاري المهندس بدر الحاج إنه إعادة ترتيب هذا البيت بشكل إنه نحن نعتبر إنه الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي صوت الاغتراب اللبناني وهي الممثلة الشرعية الموجودة قانونيا والمسجلة قانونيا في الدولة اللبنانية. وشرفوني الزملاء بأنه كلفوني بالأمانة العامة للمجلس القاري.
1: دكتور عماد حصلت على تكريم رفيع المستوى، ميدالية مرموقة، وسام أسترالي أو أي أم ميدل أوف ذا أوردر أوف أستراليا، تكريما لخدماتك الجلية وإنجازاتك للمجتمعات متعددة الثقافات. فخبرني كيف تلقيت هالخبر هذا؟ كنت متوقع أنه راح يتم تكريمك؟ كنت تنتظر التكريم؟ شو هو شعورك لما حصلت على التكريم؟
0: لا طبعا يعني انه توقعاتي انه ان احصل على هذا التكريم تكون صادق معك، لا، لانه الامور تجري حسب اللي يعني انا لما طرحت نفسي انه اكون جزء من هذا المجتمع المتفاعل يلي عم بيناضل يلي عم بيكافح من اجل التوعيه ومن أجل أنه نحافظ على أستراليا كوطن لإلنا بتنوعه بتعدد ثقافاته بكلها، هذا اعتبرت أنه هذا جزء يعني من الواجب خليني أسميه الوطني لأحد الأشخاص اللي هو أنا مهاجر، ولكن فتحت لأستراليا الأبواب أمامها حتى لأنه. فطبعا تلقيته بفرحة يعني طبيعية، ولكن يعني أكيد أنا أول شغلة راحت معي إنه أشكر الناس اللي أنا ما بعرفها اللي هني رشحوني على هذه الجائزة، لأنه هذه الجائزة منال هو أول شيء بالنسبة لي هو الاعتراف الوطني الرفيع، هو التقدير الرسمي من الدولة الأسترالية لجهود الأشخاص اللي بيمنحوهم هذا الميزان، وبالتالي يعني هذا له بعده الوطني الرسمي. اثنين، أنا بالنسبة لي عززت لي وكأنه عطوني شهادة على مسيرة طويلة بسميها عطاء، بسميها اسم تاني تفاعل، يعني كان في لإلي إشارة بأنه سواء بالعمل المهني اللي مارسته بأستراليا أو بالعمل المجتمعي أو العمل الإنساني، إجتني شهادة لتميز ما أستحق أن أنا له. ليتي أنا برأيي، وهذا هون فعليا الأساس بالنسبة لإلي، أنا أعتبر أنه أنا هذا تمثيل مشرف للجالية العربية، تمثيل مشرف للجالية المتعددة الثقافات. كوني من أصول مهاجرة فمعنات هذا التكريم ما بخصني لإلي وحدي، هذا بالعكس بيعطي صورة إيجابية عن الجالية يلي بنتمي لإلها، وقديش بيظهر دورها في بناء المجتمع الأسترالي، وهي مسؤولية إنه نحن مش هلأ، يعني هذا فرحة اليوم بس بكرة هذه مش نهاية الطريق، هي بداية مرحلة جديدة من المسؤولية، حتى اللي تضلك أنت محافظة على هذا الشرف، الوسام يلي عطوك إياه، وبالآخر هيدي لحظة فخر لإلي بعتز فيها ولعائلتي يلي طبعا وقفت لجانبي، وحضرتك اشرتي كيف كنت تلاقي وقت على حساب عائلتك، لو ما كان كل عائلي موجودة حد مني ما كان في وقت، لو ما العائلة هي السند الأساسي، يعني زوجتي ابني ومرت ابني يلي هني كانوا ورا هذه الوقفة الدائمة يلي كانوا يدعموني في كل مكان وفي كل زمان. وباختصار شو بدي اقول لك؟ يعني بدي اقول لك انه انتم الاعلاميين جزء من هذا التكريم، لانه فسحتوا لي عده مرات هذه المنصه الاعلاميه لاطلع عليها، وحتى لي ان كان احكي في الامور الثقافيه او في الامور العلميه. كل الاوفياء، كل الاصحاب، كل الاصدقاء اللي كنا ايد وحده وقلب واحد، هني هيدولي كمان مكرمين معي بالهذا. بهالحالة هيدي أنا صار اسمي جزء من قصة في أستراليا اسمها تقدير هيدا الشخص يلي الناس حواليه خدموه بأخلاق.
1: ألف مبروك التكريم، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا دكتور عماد على وقتك معنا اليوم، الأمين العام للمجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم دكتور عماد برو.
0: شكرا لك مدام هنا، وشكرا للأس بي أس على فسح المجال لي في إطلالي على كل أحبائي في الجالية العربية.
2: شكرا منال لك ولضيفك الكريم، ونبارك لكل أبناء الجالية العربية على هذا التكريم، وأيضا لكل الأستراليين في هذا اليوم المميز. الآن مستمعين نتوجه مباشرة إلى استوديو الأخبار مع الزميل محمد الغزي ليوفينا بموجز محدث لأهم وآخر الأنباء.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. إسرائيل تقول إن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاهها، وإن دفاعاتها تعمل على اعتراض التهديد، وتقارير إعلامية تفيد بسماع أصوات انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت ومنطقة ديمونة وبئر السبع والنقب. والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قاعدتين جويتين في إسرائيل. والجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مجمع للبتروكيميائيات في بندر مهشهر في جنوب غرب إيران. رئيس الوزراء أنطوني البانيزي يندد بحملة استهدفت رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جاسينتا ألين، وإعادة رفع شعار تخلصوا من الساحرة، ويحذر من خطابات تسهم في تأجيج العنف السياسي. وأخيرا في أخبار الرياضة، إعادة انتخاب فلورنتينو بيريس رئيسا لريال مدريد حتى عام 2030. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
2: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام من الساعة الأولى وبالتحديد النصف الثاني من هذه الساعة من برنامج أستراليا اليوم. نحييكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني
5: وأنا علاء التميمي. مستمعين وهذه إطلالة سريعة على درجة الحرارة المتوقعة اليوم غد الثلاثاء. نبدأها من كاميرا حيث سيكون سقيها صباحي يتحول بعدها الجو إلى مشمس مع 15 درجة. في سيدني زخات مطرية متفرقة 20. في ملبورن غائم جزئيا 17. في بيرث زخات مطرية متفرقة مصحوبة بالعواصف 21. في داروين الجو مشمس 17. هوبرت مشمس 17. في بريسبن زخات مطرية ثم يتحول الجو بعدها إلى صاف مع 23. أخيرا في أدليد الجو مشمس هناك مع 19 درجة مئوية.
4: ونكمل مستمعينا الكرام تغطيتنا للمكرمين من أبناء مجتمعنا العربي الكريم بمناسبة عيد الملك تشارلز الثالث اللي عادة تمنح ميداليات أستراليا لأفراد قدموا الكثير للمجتمع وتركوا بصمة واضحة بمجالات الثقافة والفنون والاقتصاد وخدمة المجتمع. الآن زميل علاء التميمي التقى بأحد المكرمين بهذه المناسبة بميدالية أستراليا وهو الأستاذ عصام عبيد ويعتبر واحد من تلك الشخصيات اللي تركت بصمتها بأكثر من ميدان في الرياضة في ريادة الأعمال في العمل الخيري. فلنستمع للتفاصيل مع الزميل علاء التميمي.
6: في كل عام بمناسبة عيد الملك تشارلز الثالث تمنح ميداليات أستراليا لأفراد قدموا الكثير للمجتمع وتركوا بصمة واضحة في مجالات الثقافة والفنون والاقتصاد وخدمة المجتمع. ولكن حين يختار المجتمع أن يكرم أحد أبنائه فإن التكريم لا يأتي عادة تتويجا لإنجاز واحد بل لمسيرة طويلة من العطاء والإخلاص. ضيفنا اليوم واحد من تلك النماذج التي تركت بصمتها في أكثر من ميدان في الرياضة وفي ريادة الأعمال وفي العمل الخيري. رحلة بدأت من مدينة طرابلس اللبنانية قبل أكثر من 5 عقود واستمرت في أستراليا حتى توجت مؤخرا بالحصول على ميدالية OAM تقديرا لخدماته لمجتمع اللبناني الأسترالي ولإسهاماته أيضا الممتدة في رياضة التايكواندو. يسرنا أن نرحب بالأستاذ عصام عبيد. أستاذ عصام بداية ألف مبارك بارك هذا الوسام وأهلا وسهلا بك عبر SBS عربي.
7: الله يبارك فيك أخي علاء. شكرا كثير لإصداقتك لأن شكرا لإزاعة SBS. الله يبارك فيكم. طبعا أنا فخور جدا بالOIM يلي وهبوني إياها وطبعا رشحوني لألا ونعم هذا وسام طبعا يعني على صدرنا اللي هن رشحونا عرفوا كيف شغلنا وعرفوا شو رح نعمل وشو رح نشتغل مجال الرياضة ومجال العطاء الخيري من فترة يعني كبيرة. طبعا التايكوندو صار بالتايكوندو من 73 بس, ولكن أنا بلشت بالعمل الرياضي من 69 تقريبا 69 70 يعني أكثر من 56 سنة تقريبا. صار مع بيت الزكايت هلا أو زكايت هاوس يعني أكثر من 20 سنة, وكل هذا عطاء فالنتيري يعني لوجه الله. ما يعني ما ناخذ أي شيء من المؤسسة, كله عمل تطوعي من نحن من الأعضاء الموجودين في بيت الزكايت وطبعا مني أنا, وأنا هلا كرئيس المؤسسة لثمان سنوات تقريبا. فالحمد لله ما زلنا بالعطاء نعطي, ويلي هني رشحونا أنا بتشكرهم كثير كثير. هذا طبعا مثل ما قلت لك بيكون بسام على صدرنا يعني نحن فخورين فيه كمان, وبنتمنى لكل إنسان يلي بيعطي إن شاء الله يوصل على أعلى مرتبات من اللي خدناها نحن إن شاء الله.
8: طيب أستاذ عصام, كثير الآن من المستمعين عندهم فضول يعرفوا من هو عصام عبيد, متى وصل لأستراليا وكيف بلش حياته هون استراليا؟
7: انا وصلت لهون 1973, هو استني بتذكر النهار يعني ب 3/3/73 وصلنا لاستراليا طبعا بهال بعمر كان عمري 17 سنه. هلا صرت بتعرف قديش عمري بالضبط حبيبي
8: الله يطول بعمرك يا استاذ
7: حبيبي. نعم, والحمد لله يعني شغلنا وتعبنا وفتنا بطموحات يعني, ما بس كان شغل بالمعامل كمان كانت طموحاتي أكثر من هيك أنه الواحد يكون كرجل أعمال ناجح في هالبلد. فالحمد لله شغلنا وعملنا مصالح, شغلنا بالمفروشات, كنت استورد مفروشات من الصين ومن ماليزيا ومن سنغافورة على فترة يعني. بعدين غيرنا لمحطة بنزين لمحل خضرة, بعدين بلشت بالشالد كير, كان عندي 2 شالد كير مدرستين للأطفال الحضانية يعني, ودلوا عندي تقريبا 17 سنة. بعدين كمان بالعمار أنا عم بشغل بالعمار يعني, في عندي أنا شريك لعلي بشغل أنا وياه والحمد لله بالعمار, صرنا فترة ماشيين بالعمار الحمد لله.
8: الآن ذكرت حضرتك أنه لك جانب رياضي في التايكوندو, خبرنا عن هذا الجانب عند الأستاذ عصام عبيد.
7: أنا صراحة بلشت بلبنان, كنت بلبنان بال 69-70 بلشت بنادي نصر الرياضي بجمازات في مدينة طرابلس, بلشت أعمل جودو كاراتي أول ما بلشت بالرياضة يعني, كنت حبها كتير يعني. وصلت على أستراليا بال 73, فأخي كان موجود قبل بسنتين في أستراليا فأخذني على اللي بنتكم رياضات, وطبعا قال لي شو لك نعمل تايكوندو, قلت له مجربة. فرحنا وبلشنا بالتايكوندو بال 73, وبال 79 مدرب تبعي لقاني أنا ناجح كتير, فهو قال لي حط سلمك النادي تبعي وأنا حاطة على أدلايد, كان هو بيطلع الشغل في أدلايد, فقلت له ماشي الحال. فأنا أخذت النادي وبلشت جرب بال 79, وسنة 80 فتحت نادي تاني بلاك امبا كمان, هذا صاروا من سنة 80 لحد هلأ نحن سنة في النادي زيتو بالبلاك امبا, فيعني ما يقرب تقريبا هلأ 46 سنة بنفس النادي على نفس المحل. وطبعا عنا أندية كبيرة الحمد لله, شغلنا كتير, كنا كتير ناجحين في المباراة, كان فريقي من أحسن فرق في استراليا يعني, وشغلنا تايكوندو, وكان في فريقين تايكوندو, كان في أستراليان تايكوندو يونيون وكان في أستراليا تايكوندو, فجمعنا الفريقين سوا وشغلنا كتير يعني لنضم التايكوندو تحت سقف واحد. والحمد لله شغلنا فيه بال 95 وتم الحصول عليه الحمد لله بعد هالتعب والجهد وكذا مع الكوريين, كان الكوريين طبعا هن مسلمين, وصلنا لهالدرجة الحمد لله. أنا هلا معي الدرجة 9 حزام أعلى درجة في التايكوندو, كمان شباب مثل ميزنا اللي هن وصلوا على الأولمبياد بتعرفي كيف, وعندي حتى كمان مثل ميزي كان حكم أولمبي الوحيد من أستراليا, وهلا كمان عندي أحد يعني مثل ميزي كمان هو رئيس الأوشيانا عن 19 بلد, وماهر ما قبلي كمان تلميذي في هو رئيس الاتحاد تبع الأوشيانا كله. وأنا تقريبا هلا عندي تحديد يكون أول جراند ماستر بيكون تحت منه 57 جراند ماستر تحت مني أنا يعني, أنا كجراند ماستر مخرج 57 ماستر مع 4 أحزمه لفوق بالأسود.
8: وبهالعمر لساك بتتابع التايكوندو ولسه
7: التايكوندو؟ لا, أنا تقريبا من شي سن من شي 3 سنين وقفت, بس الثاني موجود يعني الثاني بسياسة التايكوندو بس ما بتدرب كتير, فعندي شباب يدربوني الحمد لله.
8: لا ننتقل إلى الجانب الآخر أستاذ عصام, بالإضافة إلى أنه حضرتك عركتك الحياة في مجال الأعمال بعد انتقالك من لبنان تحديدا طرابلس إلى أستراليا, ومن ثم الجانب الرياضي أخذ من يعني جهدك وعرقك الكثير, لكن العمل الخيري بقي مزروعا في ذهنك أن تكون عاملا للخير في أستراليا لأبناء الجالية والمجتمع الأسترالي الأوسع. خبرنا عن هذه البذرة، كيف بدأت وكيف نمت حتى أصبحت رئيسا لبيت الزكاة هنا في أستراليا؟
7: أنا طبعا في أستراليا تعبت كتير، شغلت في شغل كتير، يعني أول كنا نشغل 6 شغلات بنفس الأسبوع، بدرب ب3 محلات، نشغل الصبح، نشغل بعد التمرين، نشغل سبت وأحد، فشغلنا وتعبنا. وبعدين الحمد لله يعني أنا تقاعدت سنة تقريبا 50، بعدين لما شفت إنه الحياة ما بس أنت تجمع مال لنفسك، كمان في كتير ناس بيحجي، فلما شاب صاحبي واسمه طلال نبلسيدي هو قال لي تكون معنا في بيت الزكاة، هذه أكثر من 20 سنة، يعني شفت المؤسسة إنه هي كلها تطوعية، ما حدا يأخذ أي شيء من المؤسسة، كلهم يقضوا وقت ما يساعدوا الناس في لبنان وفي بعض بلدان تانية كمان طبعا. فدخلت على المؤسسة وبلشنا نحب نعطي وكبرنا المؤسسة والإنسان صدقني أخي على بينبسط بس يعطي، ما قالوا الإنسان بس ياخد حتى ينبسط، كمان بالعطاء الإنسان يكون عنده فرحة أكثر من أنه هو ياخد، آخر النهار بدنا نموت فالواحد يعمل شيء لآخرته كمان. فلقيت العمل كتير ممتاز، الشباب كلها تعطي من وقتها، لا ما حدا يتقاضى أي شيء المؤسسة، أو هي المؤسسة الوحيدة اليوم الموجودة يلي الادمنستريشن فيه almost zero obviously، يعني شيء بسيط جدا بيروح هيك اشياء الـ يعني الـ المكتبية للمكتب يعني، وعندنا بس بنت وحدة تقبض، ما شيء بسيط جدا يتقبض من المؤسسة والباقي كله عمل تطوعي. وعندنا تقريبا 750 عائلة الأيتام كلها مكفولة تقريبا من أستراليا، أسر متعففة في كمان بكفالة هذه شهرية عطول، يعني الحمد لله عايشين من وراها، والأيتام مكفولين كمان بالحكمة، للحكمة كمان عملنا كونتراكت مع بعض المستشفيات إنه هن يحكمون ببلاش، يعني في مبلغ بسيط يروح لألهم. والحمد لله يعني نعمل مشروع الأضاحي كل سنة، وعندنا مشروع كمان مهم جدا هو بسموه دي هاي سكول اتشيف اوورد سيرمون، بنعملها كل سنة بنكرم الطلاب المتفوقين اللي جايبين 90 علامة ولفوق، صرنا 30 سنة بنعمل احتفال، وعندنا شفافية واضحة لأي إنسان بيجي لعنا على زكاة ممكن نوضح له أي شيء عن المؤسسة. الحمد لله المؤسسة ما زالت ماشية.
8: أستاذ عصام، حضرتك مع مجموعة كبيرة من أبناء الجالية العربية حصل على ميدالية OOM كتشريف لأعمالهم في فئات متنوعة هون باستراليا، وما بمر سنة إلا يكون لمسة عربية وإثنية هون في استراليا تحصل على هذه الجائزة. أدي بنظرك هذا الموضوع مهم خصوصا للجالية العربية وبالتالي أيضا الإسلامية لتعكس وجها حضاريا تفاعليا إيجابيا يعكس صورة أيضا واضحة نقية للمشاركة الفاعلية لأبناء الجالية وهنا في استراليا، كيف ترى هذا الأمر؟
7: والله ضروري جدا نحن كمسلمين كمان، يعني ضروري جدا أن يكون نحن عنا ولاء لوطننا اللي عايشين فيه وعم ناكل منه وناكل من خيره، يعني هذا الولاء لازم يكون يعني له، ونشغل ونعمل ويعني ونعطي حتى يعكس على أولادنا وأحفادنا والأجيال القادمة بصورة يعني كتير ممتازة وجيدة. يعني إذا ما إنسان زرع حبة قمح نحن ما حناكل اليوم خبز، من المهم جدا أبناء الجيل يكونوا يعني دائما يمشوا ضمن القانون، يكونوا من يعني ماشيين بطريق جيد وحلو حتى يعكسوا صورة الدين تبعنا والحقيقية طبعا، ويعكسوا أنه نحن شو ليش وجدنا على وش الأرض هون بس للأكل والنوم؟ طبعا لا، نحن وجدنا هون حتى نعطي نوصل رسالة، والرسالة تكون طبعا رسالة طيبة ممتازة ونوصل فيها للهدف يلي الله سبحانه وتعالى بعثنا كرماله.
8: إذن نبارك مرة أخرى للأستاذ عصام عبيد لحصوله على ميدالية OAM للخدمات للمجتمع اللبناني في سيدني، وأيضا لخدماته أيضا في رياضة التايكواندو. تمنيات التوفيق لك في عملك سواء الخيري الرياضي والمجتمعي، طولت العمر إليك أستاذ، ونبارك لك مرة ثانية.
7: الله خلي ليك، الله بارك فيك وعبالك إن شاء الله. وأنا بتشكر كتير أخي علاء، بتشكر طبعا SBS العربي على اللقاء معنا، والله يبارك فيك وخليك وشكرا
8: لك. شكرا لك أستاذ عصام مرة أخرى، وأنتم أنموذج مضيء لأبناء الجالية العربية هنا في أستراليا. شكرا جزيلا
7: لكم. خليك.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: أهلاً بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى واستعرضنا على حضراتكم بهذه الساعة اللي أوشكت على الانتهاء. استعرضنا وإياكم أبرز الأسماء اللي حصلت على تكريم بمناسبة عيد ميلاد الملك. طبعاً المكرمين هم حوالي 900 أسترالي، منهم عدد من أبناء مجتمعنا العربي الكريم. كان بضيافة الساعة الأولى من البرنامج الناشط المجتمعي الدكتور عماد برو اللي حصل على أوردر ميدل أوف أستراليا، وأيضا الناشط الأسترالي اللبناني السيد عصام عبيد الذي أيضا حصل على ميدالية أستراليا تقديرا لإسهاماته الاستثنائية بخدمة البلد.
5: مستمعينا، مشوارنا معكم بأستراليا اليوم لازال مستمر، نعدكم بالمزيد في الساعة الثانية من حلقة هذا اليوم. طبعا ما راح ننسى طبعا حدث العالم الكبير اللي هو طبعا كأس العالم، والكل أكيد بيترقب الأوقات والساعات حتى يشوفوا كأس العالم. باقي له 3 أيام و13 ساعة من
4: 8 فرق عربية. أيوة، بهذا المونديال 2026. اليوم راح نستمع لحلقة المغرب.
5: نعم.
4: مع الزميلة سناء وهيب، متحمسين لسماع بقية الحلقات مع زملائنا بفريق عمل SBS عربي. على أي فريق بتشجع؟
5: أنا والله مليش في الرياضة كثير
4: لكن
5: يعني الواحد في هاي الدورة يعني زي ما حكيتها مرة، الواحد قلبه أوسع من ملعب فهو أستراليا وكل الدول العربية. لكن يعني في أشياء واعدة وفي أشياء أكيد حتكون مفاجئة. خلينا نحكي الواعد شوية على رؤية الخاصة.
4: نعم.
5: المغرب طبعا هو واعد
4: فعلا. أذكر المغرب بالمونديال السابق.
5: نعم.
4: كانوا.
5: نعم.
4: لعبوا على الثالث والرابع يمكن.
5: نعم.
4: يعني نتمنى كل التوفيق.
5: كان في النهائي، كان
4: الثاني.
5: كان في المباراة النهائية.
4: اي بالثالث والرابع كان، لانه الاول والثاني كان ارجنتين وفرنسا.
5: ايوه سوري،
4: والمغرب
5: صحيح.
4: كان الثالث والرابع.
5: شفتي ماليش في الرياضة.
4: فنتمنى كل التوفيق والنجاح لكل منتخباتنا العربية وأيضا السوكيروز بالمقدمة أستراليا. ورح نتابع وإياكم تغطية مكثفة مع محللين رياضيين، معك أكيد علاء ملك الرياضة وأيضا مع الزملاء بفريق عمل SBS عربي. بعد النشرة الإخبارية مع الزميل محمد الغزي بالساعة الثانية رح نستمع لبودكاست زميلة سناء وهيب وفريق المغرب، مسيرته، رحلته وأيضا إبداعاته بكأس العالم على السنوات الماضية. وأيضا لدينا عادل التقرير مراسلنا من رام الله عرفات داود اللي تحدث صباحا مع الزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب ببرنامج صباح الخير أستراليا. وأيضا لدينا مقابل أجرتها زميلة كوثر الحنبوري مع الدكتور مكي كشكول بخصوص إصدار جديد لموسوعة الكوفة، طبعا هذا الإصدار السادس للدكتور مكي كشكول.
5: نعم. إذن مستمعينا، حتى موعد نشرة مفصل الأنباء على رأس الساعة القادمة مع الزميل محمد الغزي. شكرا لكم، نستمع لهذا الفاصل الغنائي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: للمرة الأولى منذ الهدنة، إسرائيل وإيران تتبادلان الهجمات بعد غارة على الضاحية في بيروت، وترامب يسعى لاحتواء التصعيد. وتكريم أكثر من 900 استرالي في قائمة أو سمة عيد ميلاد الملك لعام 2026، بينهم شخصيات من الجالية العربية. وأستراليا تودع محارب السرطان ريتشارد سكولر وتستعد لتشييع رسمي. ورئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي يندد بحملة استهدفت رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا ألين وإعادة رفع شعار تخلصوا من الساحرة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. في اليوم 100 من الحرب في الشرق الأوسط، دخل التصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة تنذر باتساع رقعة المواجهة. فبعد إطلاق طهران موجات متتالية من الصواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ سريان الهدنة في نيسان أبريل الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية، فيما دوت صفارات الإنذار في ديمونا وبئر السبع ومناطق واسعة من النقب جنوبي إسرائيل. كما أفادت تقارير بسماع انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديدات من دون الإبلاغ عن إصابات. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي نفاتيم في صحراء النقب وتل نوف في جنوب مدينة الرملة جويتين، مؤكدا أنه مستعد لعمليات واسعة النطاق في مختلف الجبهات. وردت إسرائيل بسلسلة غارات داخل إيران، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمع للبتروكيماويات في بندر مهشهر جنوب غرب البلاد، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في غرب ووسط إيران. وأفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بينها مهر ونور نيوز أن السلطات الإيرانية أخلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة لمجمع كارون للبتروكيماويات في مهشهر جنوب غرب إيران بعد تعرضه لقصف إسرائيلي. كما تحدثت عن سماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، فضلا عن انفجار قرب جزيرة كرج. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق استهداف أهداف عسكرية داخل إيران بعد الهجوم الصاروخي الإيراني. وجاء الهجوم الإيراني ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها ضد أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله. وتوعد طهران بمزيد من الردود إذا استمرت الهجمات على إيران. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذوالفقاري إن أي تصعيد إسرائيلي جديد سيواجه بضربات أشد قسوة.
1: We had previously warned that if the crime in the suburbs of Beirut expands, we will attack targets in the occupied territories. The Zionist army must stop its attacks on southern Lebanon and the suburbs, and if it expands its attacks on that region or responds to Iran's actions, it will face more crushing and regrettable blows, and destructive attacks will begin against the regime and its supporters.
0: في المقابل، رفضت إسرائيل ما وصفته بمحاولة إيران فرض معادلة جديدة تربط بين جبهة لبنان وأي رد إيراني مباشر، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله. وعلى المسار الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي محادثات مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وتركيا وقطر، إضافة إلى الوسيط الباكستاني لبحث التطورات الأخيرة. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم توسيع الرد العسكري خشية أن يؤدي اتساع المواجهة إلى تعقيد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في استراليا كرم أكثر من 900 استراليين في قائمة أو سمة عيد ميلاد الملك لعام 2026، وتقديرا لإسهاماتهم الاستثنائية في خدمة المجتمع الاسترالي. القائمة تضم ناشطين من السكان الأصليين ومدافعين عن المساواة بين الجنسين وشخصيات مجتمعية، بينهم الشيخ سليم علوان والدكتور عماد وليد شبلاق من الجالية العربية في استراليا. وقال الشيخ سليم علوان، والذي حظي بالتكريم تقديرا لإسهاماته في تعزيز الحوار بين الأديان والتماسك الاجتماعي في حديث لأس بي أس، أن للتعايش السلمي دور وأهمية بالغة في المجتمع الأسترالي.
2: بدي أقول لكل الأستراليين أنه نحن كذلك أستراليون، نحن مواطنون أستراليون نعيش في هذا البلد، ونحن من راعي القانون في هذا البلد. نحن كلياتنا مع بعضنا مطلوب تكون إيد وحدة نحو الأمن والأمان والسلام، نحو صيغة التعايش الحسن.
0: أعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إقامة جنازة رسمية للباحث في سرطان الجلد ريتشارد سكولير، واصفا إياه بأنه رجل استثنائي. وتوفي سكولير الحائز على لقب استراليا لعام 2024، لقب استرالي العام لعام 2024، عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع سرطان الدماغ. وقالت عائلته أن إرثه سيبقى حاضرا من خلال أبحاثه التي أسهمت في تطوير علاجات سرطان الجلد والدماغ.
3: He will live on through his published work in melanoma, his impact on brain cancer treatment, his honest and raw media interviews and social posts which lifted the veil of secrecy around cancer.
0: من جهته، وصف رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز رحيل سكولير بأنه خسارة كبيرة لأستراليا.
4: We've had a terrible passing in New South Wales with the passing of Dr. Richard Scollier, former Australian of the Year. I think many families all across the state are grieving, whether you knew Richard or not, a big, kind-hearted person who devoted his professional life to making life better.
0: أدانت رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جاسينتا آلين حملة إعلانية جديدة تستخدم شعار تخلصوا من الساحرة، ووصفتها بأنها جزء من حملة سياسية سرية وممولة بشكل كبير. وجاء ذلك بعد ظهور لوحة إعلانية متنقلة تحمل صورة معدلة لجاسينتا آلين إلى جانب الشعار، وهو التعبير نفسه الذي استخدم ضد رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد عام 2011. وقالت ألين إن الحملة تنطوي على إساءة ذات تمييز جنسي وتسهم في تسميم النقاش السياسي، فيما أعربت جوليا جيلارد عن استيائها من عودة الشعار بعد 15 عاما. في المقابل، سخرت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن من انتقادات ألين، مشيرة إلى أن ما تعرضت له ألين اليوم عانت منه هي طوال سنوات.
5: Suck it up, sweetheart. Right? If you've seen what's happened to me over the years, I remember years ago Tim Fisher called me a witch and I should be burned at the stake. So I've been tagged that long before you. So anyway, it's just toughen up. And besides Jacinda, I'll tell you something. I've heard on the grapevine you won't be there in a couple of weeks' time. I think they're ready to move you on.
0: ودخل رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي على خط الجدل، مؤكدا أن الهجمات الشخصية على السياسيين لا مكان لها في النقاش العام، ومحذرا من أن هذا الخطاب قد يسهم في تأجيج العنف السياسي.
6: Young girls will see that, you know, depiction of a premier as a witch, just like the denigration that Julia Gillard suffered from as Prime Minister. And it is just not on. And what I don't want to do is to have a press conference in this courtyard after a tragedy.
0: في أخبار الرياضة، أعيد انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسا لنادي ريال مدريد حتى عام 2030 بعد فوزه في أول انتخابات تشهد منافسة على المنصب منذ عام 2009. وقال بيريز أنه حقق فوزا كاسحا في مختلف الفئات الانتخابية، مؤكدا أن أولى قراراته في ولايته الثامنة ستكون إعادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قيادة الفريق بعد 13 عاما على نهاية فترته الأولى مع النادي الملكي. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة ليوم غد أديلايد مشمس 20 درجة، بريسبن زخات مطر 23، هوبارد مشمس 17، بيرث زخات مطر 17، ملبون أجواء مماثلة 19، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي مع زخات مطر متفرقة ودرجة الحرارة فيها 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. تطبيق SBS أوديو أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS أوديو من أب ستور أو جوجل بلاي.
2: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS و SBS On Demand.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: يا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم لنواصل معكم مشوار الساعة الثانية من برنامجكم أستراليا اليوم، وبصحبتكم في هذا المساء أنا علاء التميمي
1: وأنا منال العاني. وحمى المونديال بدأت مستمعينا منذ أكثر من أسبوعين، بالأخص هنا بأس بي أس عربي، لأنه أذاعة وقنوات أس بي أس التلفزيونية والأونلاين تنقل لكم البث المباشر والراعي الرسمي لكأس العالم وورد كاب 2026 من وحي المونديال هذا وهالأغنية المميزة لسعد المجرد. نستمع إلى حلقة التاريخ المغربي، طبعا بودكاست العرب والكرة، وحلقة اليوم مع الزميلة سناء وهيب لمنتخب أسود الأطلس.
2: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية من المشرق إلى المغرب، 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي، فلننطلق.

0: هذا ليس مجرد صوت، إنه زئير لا يشبه أي زئير. إنه صوت أمة وصوت جيل وصوت فريق لم يعد يكتفي بالحلم بل يكتب التاريخ. هنا نتحدث عن أسود الأطلس، عن منتخب تحول من مجرد مشاركة عابرة إلى مشروع وطن بأكمله. أنا سناء وهيب وأصحبكم في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في رحلة إلى عرين أسود الأطلس من المغرب إلى العالم، حيث أصبح الحلم حقيقة وأصبح الطريق نحو كأس العالم 2026 يبدأ من هنا.
1: خطيرة جدا، خطيرة جدا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للتاريخ للتاريخ للتاريخ. أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العريد في شباك كورتوا. للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى. الله الله الله.
0: ما يعيشه المنتخب المغربي اليوم لم يأتي صدفة، بل هو نتيجة سنوات من العمل والتخطيط. المنتخب المغربي تغير ليس فقط في النتائج بل في العقلية وفي البنية وفي الطموح، وهذا ما يشرحه أحمد مدياني وهو مدير نشر موقع تلكال العربي ومجلة تيلسباغ عربي.
2: نعم، أولا يجب شكرا جزيلا على الدعوة للحديث عن المنتخب الوطني المغربي، خاصة أنه كرة قدم الوطنية خاصة على مستوى المنتخبات تعيش منذ سنوات طفرة. نعود يعني أول إنجاز تاريخي مسجل باسم المنتخب الوطني المغربي هو التأهل للدور الثاني في كأس العالم 1986 بمكسيكو. بعد ذلك مجموعة من الفترات، فيها فترة صعود فترة نزول، كانت المشاركة في مونديال أمريكا، كانت المشاركة في مونديال 98 في فرنسا، وأنا أتذكر الخروج دراماتيكي من دور المجموعات. بعد 98 لم يكن أي حضور للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات عالم، المشاركة سنة 2018 في روسيا وبعدها سنة 2022 في قطر. اليوم تطور كرة القدم المغربية هو تطور فيه تراكم، بدأ منذ المناظرة التي بعث فيها الملك محمد السادس رسالة إلى يعني الفاعلين في مجال كرة القدم، فيها توجيهات بأن يتم

0: التركيز على العمل القاعدي أكثر من التركيز على البحث عن لاعبين هم مغاربة نشأوا في المهجر ويلعبون لأندية أجنبية.
1: كلمات تختصر مسارا كاملا، مسار بدأ من القاعدة ومر عبر التكوين ووصل إلى العالمية. حين نبحث عن سر هذا التطور نجد أن الجواب يبدأ من هنا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. صرح عظيم، وليس مجرد أكاديمية من بين أخريات شيدت في مختلف أرجاء المملكة المغربية، بل مصنع حقيقي للمواهب، وهذا ما أكده باحث الدكتوراه في مجال الإعلام الصحفي يونس عثماني.
2: قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنزيل رؤية استراتيجية واضحة بطريقة احترافية لم تقتصر على النتائج الآنية، بل راهنت على التكوين، على البنيات التحتية، على الاستثمار في الإنسان. هذه الرؤية تجسدت في مؤسسات رائدة مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت مصنعا حقيقيا للمواهب وأساسا لمنتخبات وطنية قوية ومتكاملة. لعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو أن المغرب لم يعد يعتمد على جيل واحد، بل أصبح ينتج أجيالا متعاقبة من الأبطال. فقد توج المنتخب المغربي في مختلف الفئات بالألقاب خلال الفترة الأخيرة، التتويج بكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وتحقيق إنجاز أولمبي بارز بحصد الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية خلال دورة باريس 2024، كما ترك بصمته عالميا من خلال التتويج بكأس العالم للشباب التي أقيمت قبل أشهر بدولة الشيلي. كما توج المنتخب الوطني المغربي الرديف بكأس العرب التي احتضنتها قطر مؤخرا أيضا. كان آخر هذه الإنجازات التتويج بكأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب في واحدة من أفضل نسخ هذه البطولة.
1: وإلى جانب الأكاديمية، لا تكتمل وصفة نجاح منتخب أبهر العالم في مونديال 2022 إلا بالحديث عن الرجل الذي قلب الموازين، وليد الرجراكي، المدرب الذي أعاد الروح إلى الفريق وأعاد الثقة إلى اللاعبين، فأصبح المنتخب المغربي يلعب كجسد واحد وبقلب واحد.
3: الوليد ديالنا مشاو شي واحد من كندا، شي واحد من هولندا، بلجيكا، الألمان، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، pour les familles، نبغيو لي فامي ديالكم. هاد اليوم شجاع غيكون معانا استاد عمر. عمر غنلعبو الكرة ديالنا بحال شنو؟
1: ومن هنا بدأت تتشكل الوصفة المغربية، تكوين، تنظيم وانتماء. لكن كرة القدم ليست أرقاما فقط، بل مشاعر أيضا، ويؤكد الصحفي يونس العثماني هذا البعد متحدثا عن قصة انتماء لاعبي المنتخب المغربي.
2: ما بخصوص مسألة الانتماء، فإن ما يضفي على هذه التجربة المغربية طابعا خاصا وأن المنتخب المغربي يجسد نموذجا فريدا لهوية متعددة الجذور، حيث يختار لاعبون نشأوا في أوروبا تمثيل المغرب عن قناعة واعتزاز. نرى ذلك في أسماء بارزة مثل أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، حكيم زياش وغيرهم، الذين لم يختاروا فقط قميص المنتخب بل اختاروا قصة الانتماء والارتباط بالأصل وحمل راية الوطن في أكبر المحافل.
1: الانتماء أيضا لم يكن ليتحقق دون دور الأمهات. لم تكن الأم المغربية مجرد صورة في المدرجات، بل كانت رمزاً لجيل يعرف جذوره، ويلقن أبناء ولدوا خارج الوطن معنى تمغربيت، أي أن تكون مغربياً بالقلب والهوية والانتماء. وبهذا أصبح الحلم واقعاً، وبروح إنسانية لا تنفصل عن الوطن أصبح فريق الأسود رابع العالم بعد أن أخرج لاروخا والبرتغال بقيادة الدون وغيرهما من الفرق الصعبة.
4: Ashraf Hakimi, born in Madrid, born and raised in Spain, can send them home. Spain yet to score. Morocco with a chance to win it and go through.
1: أما عن 2026 فإن كتيبة الأسود لا تزال تحافظ على جزء من رجال الإنجاز التاريخي في وقت تنضم فيه أسماء جديدة، مواهب مغربية تألقت في أوروبا وأثبتت حضورها في كأس العالم للشباب وكأس العرب، جيل جديد يحمل نفس الحلم ونفس الروح، ويقود هذه المرة لقاء الموهبة والطموح الناخب الوطني محمد وهبي. فماذا يحضر مايسترو الأسود هذه المرة؟ والإجابة هنا مع الصحفي أحمد المدياني.
0: وهبي بدوره يعني هو شخصيته تختلف كثير عن شخصية الرجلي. وهبي نتحدث على أنه تقني يظهر لك بأنه يقوم مجموعة من الاختيارات قادرة لأن تحدث الفرق مهما كانت العناصر التي يتملكها. عندما ذهب إلى كأس العالم للشباب كانت مجموعة يعني من علامات استفهام مثلا على اختيار الزبيري، لكن عندما قدم بالزبيري وظفه بشكل جيد جدا حتى أنه يعني كان هو مفتاح ومع ما كانوا هما المفتاحين جعل المغرب يتوج بالذهب. واليوم وهبي أعطى مؤشرات في المباريات الودية الأخيرة، يعني مباراتين وديتين، بأنه قادر على أن يقدم إضافة أخرى للمنتخب الوطني المغربي ممكن أن تكون لها الكلمة في مونديال أمريكا مكسيك كندا.
1: ديما مغرب، سير سير سير، الشعارات رددها المغاربة في مغارب الأرض ومشارقها. قصة أسود الأطلس لا تعيش فقط في المغرب، في سيدني، في بريسبن، في كندا، في بلجيكا وغيرها من البلاد الجميع يستعد. ومن أستراليا تحدثت إلينا رئيسة الجمعية المغربية السيدة خديجة عن ترتيبات تشجيع المغرب من المغاربة وغير المغاربة في أستراليا.
5: أنا خديجة مجدار. لقد بدأ في التحضيرات لمشاهدة الماتشات بالأماكن عمومية، شارك الكل على الواتساب الوقت المحدد لمشاهدة المباراة ومدى سوف نحضر للمباراة. الأجواء تكون من رائعة، هي أجواء مغربية 100%، لأن أكيد حنين الوطن نحمله معنا أينما ذهبنا، والانتماء للوطن هو فخر لي ولجميع الجالية المغربية المقيمة بأستراليا وخصوصا في بريسبان. الأجواء تكون جد جد رائعة مع فئات عمرية مختلفة، بيكون فيها أكيد أكل مغربي مع حلويات مقدمة مغربية والموسيقى 100% مغربية، ولذلك لخلق جو حماسي. ديما مغرب هو شعار جميع المغاربة، وسير سير سير هو أحسن شعار تدمو لنا كمان المنتخب. مجموعة كبيرة من الجنسيات الأخرى التي تفتخر أن تكون معنا وتحب أن تكون معنا لتشجيع المنتخب، بيكون نسبة عالية من الأستراليين بيشجعوا المغرب.
1: وفي نفس المدينة أصوات من المشجعين ارتفعت، كما ارتفعت أصواتهم في مدن أخرى من أستراليا.
6: معكم نبيل. إن شاء الله الأسود الأطلس هذي لعبوا كأس العالم 2026 قريباً. We are so excited here. We're gonna watch and follow all the matches إن شاء الله. وإحنا ديما بنشجع المغرب ومع أولادنا تهما. ديما
7: مغرب.
6: ديما
7: مغرب.
6: ديما مغرب.
8: Hi, my name is Chris and I'm from Brisbane, Australia. I'm married to the love of my life, a beautiful Moroccan man, and we will be watching and supporting the Moroccan team in the World Cup in the US, and we want to say Dima Maghrib.
6: Dima Maghrib.
7: Dima Maghrib. Woo!
1: أما عن ترتيبات المغاربة للسفر بعيداً عن بلادهم أو عن بلاد إقامتهم، فسنستمع إلى هذه الأصوات.
9: أكون بدي عزروني حس تذاكر باش نتفرج، والإشكال الوحيد ما لقيتش تذاكر الماتش الجاية.
10: عبد الرحيم، مقيمين هنا في كندا. أنا أصلاً غادي نهبط أنا والعائلة الصغيرة ديالي، غادي نشوفوه الماتش ديالو الأولين، نشوفهم في نيوجيرسي، وغادي نمشيو نتبعو أتلانتا إن شاء الله. وهذا الفريق قادر بقدرة الله والخدمة ديال هاد الشباب هادو باش يمشي حتى للفينال، ولما لا يقدر يفوز بكأس العالم. وغادي نقول لك ديما مغرب، وحنا مع المغرب حتى الآخر.
1: كل هذه الأصوات وكل هذه الحكايات لم تكن مجرد كرة قدم، بل حكاية وطن. أسود الأطلس لم يعودوا يطاردون الحلم، بل أصبحوا يصنعونه. وهنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، لكن الحكاية لم تنتهي بعد، ففي عرين الأسود تستعد الأشبال لكتابة فصل جديد من المجد. سير سير سير وديما مغرب. هذا التقرير من إعداد سناء وهيب.
11: تقرير رائع، كل التوفيق لأسود الأطلس الفريق المغربي وكل الفرق العربية المشاركة بمونديال 2026.
12: والله عجبني زئير الأسد في بداية البودكاست اللي حطت
11: عامل حركات. سنة تحياتنا لها سنة طبعا من محبي كرة القدم.
12: نعم، تمنيت التوفيق لكل الدول العربية وأيضا لسكروز. إذا مستمعين الآن نتوجه مباشرة إلى الأحداث الجارية والآنية مع موجز المحادثة للأنباء مع الزميل محمد الغزي.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. إيران تطلق دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدتين جويتين إسرائيليتين، وإسرائيل ترد بقصف مجمع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران. البانيزي يحذر من تنامي الشعبوية بعد تقدم حزب أمة واحدة في استطلاع للرأي ما لم تستجب الحكومات للمخاوف الاقتصادية المتزايدة. تنديد رسمي بحملة سياسية استهدفت رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا إلين وعادت إلى الواجهة شعار تخلصوا من الساحرة. الحوثيون في اليمن يعلنون حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في مياه البحر الأحمر، وذلك في أعقاب استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. و15 قتيلا على الأقل في زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
14: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
15: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
16: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأعزاء، عدنا إليكم لنواصل معكم مشوار المساء بصحبتكم في نصف الساعة الثانية من الساعة الثانية من حلقتنا هذا اليوم من أستراليا اليوم، ومعكم في هذا المساء أنا علاء التميمي
1: وأنا منال العاني. يكون بعد قليل بعادل التقرير مراسلنا من رام الله عرفة داود اللي تحدث صباحا مع الزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب من برنامج صباح الخير أستراليا، وبعد ذلك اطل علينا الزميلة العزيزة كوثر الحنبوري بلقاء أجرته مع الدكتور مكي كشكول الباحث الاجتماعي ورئيس مركز التعددية الثقافية في سيدني بخصوص كتاب جديد يحمل عنوان الكوفة ومحنة الخلافة.
0: إذن وقبل أن توجه إلى مراسلنا عرفات داود، شو رأيكم هيك نأخذ جولة ثانية على درجات الحرارة المتوقعة اليوم غد؟ نبدأها من كامبرا حيث سيكون هناك صقيع صباحي ثم يتحول الجو بعدها إلى مشمس مع 15 درجة. في سيدني زخات ومطر متفرقة 20. في ملبورن غائم جزئيا 17. بيرث زخات مطرية متفرقة مصحوبة بالعواصف أو عواصف محتملة حقيقة مع 21 درجة. في داروين الجو مشمس 17، هوبرت مشمس 17، بريسبن زخات مطرية ثم يتحول الجو بعدها إلى صاف مع 23، وفي أدليد مشمس 19 درجة مئوية.
2: من مراسلينا
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى رام الله، أنا سناء وهيب
1: وأنا بترا طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا من الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين عرفات داود للإضاءة حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. صباحك خير عرفات.
4: صباح الخير بترا وسناء، صباح الخير لكم والمستمعين.
1: صباح النور. يا هلا عرفات، يبدو أن يعني الأوضاع مقلقة، إيران تنفذ تهديدة، تقصف إسرائيل، تل أبيب تستعد للرد، مشاورات أمنية إسرائيلية على أعلى المستويات، كيف تبدو صورة المشهد الأمني في هذه اللحظات عرفات؟
4: فعلا بترا، هذه اللحظات تشهد توترا كبيرا في إسرائيل عقب إطلاق إيران لأربع دفعات صاروخية تجاوزت 10 صواريخ على مناطق شمال إسرائيل، وهو ما جاء تنفيذا لتهديد إيران الذي أعلنته قبل أيام، حيث أعلنت إسرائيل يومها أنها ستقوم بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. بعدها بدقائق أعلنت إيران أنها سترد على إسرائيل إذا ما قامت بتنفيذ غارات جوية على الضاحية الجنوبية. اليوم عصرا نفذت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية ليعقبها رد إيراني ب10 صواريخ أو تجاوز 10 صواريخ فعليا على مناطق شمال إسرائيل، وصلت إلى مدن مثل حيفا وحتى إلى نهاريا جنوب حيفا، إضافة إلى مناطق واسعة دوت فيها صافرات الإنذار في مستوطنات الجولان والبلدات الشمالية في إسرائيل. الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد استبعدت أن تقوم إيران هذه الليلة بضربها من خلال قصف الصواريخ، ولكن بعد أقل من نصف ساعة أعلنت أنها رصدت إطلاقات من إيران باتجاه مناطق الشمال لتدعو السكان الإسرائيليين للتوجه فورا إلى الملاجئ. بلدية حيفا مثلا أعلنت فتح ملاجئها بشكل كامل هذه الليلة. إسرائيل على الصعيد السياسي والعسكري اعتبرت أنها ستقوم بالرد العنيف على هذا الفعل الإيراني، مما استدعى إلى دعوة الجبهة الداخلية للسكان للإبقاء على الحذر والتقيد بتعليمات الجبهة الداخلية في حال تطورات جديدة حدثت هذه الليلة. اللافت أن تصريح للرئيس الأمريكي صدر منذ قليل، قال فيه أنه يقترح على إيران أن تكتفي بإطلاق هذه الصواريخ وتعود للمفاوضات، وهذا ما استنكره فورا عدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا الحكومة والجيش الإسرائيلي بالرد على إيران حتى لو توقفت عن إطلاق الصواريخ واكتفت بالعدد الذي تم إطلاقه، مما يجعل الأمر خاضعا لتصاعد أكبر من خلال الرد الإسرائيلي المحتمل أو المتوقع. إضافة إلى أن الحرس الثوري الإيراني قال أنه إذا ردت إسرائيل على عملية القصف التي حدثت هذه الليلة فإن إيران سترد بشكل أكبر وأعنف على الرد الإسرائيلي. نبقى بين الرد والرد المضاد لتعود المنطقة إلى حالة من التصعيد الغير مسبوق، إضافة إلى التوتر الكبير الذي تشهده المنطقة. إسرائيل أمنيا أيضا هذا اليوم حدثت فيها عملية نفذها فلسطيني صباح هذا اليوم من بلدة الطيبة داخل الخط الأخضر، حيث نتج عن العملية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين. العملية نفذها الشاب الفلسطيني قبل أن يتم إطلاق النار عليه من الشرطة الإسرائيلية، واعتبره وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أنه وجب قتله بسبب قيامه بعملية إرهابية، وبالتالي ندد بهذه العملية وطالب بكبح كما قال الفلسطينيين المتواجدين داخل إسرائيل وتقييدهم ضمن قيود معينة تمنعهم من القيام بعمليات ضد الإسرائيليين.
3: نعم نعم عرفت، ما حجم الخروقات المسجلة لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة الأخيرة، وما تأثيرها على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وعلى المساعي الرامية إلى الحفاظ على التهدئة؟
4: الخروقات هي تأتي بشكل يومي ومتكرر من خلال القصف الإسرائيلي والاستهدافات النارية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عبر المسيرات المفخخة والقصف المدفعي، إضافة إلى إطلاق النار من على الفلسطينيين في عدد من مناطق قطاع غزة. اليوم كان استهداف لمنطقة المواصي، وهي إحدى مناطق النزوح التي كانت تصنف كمناطق آمنة في القطاع جنوب منطقة أو في منطقة خان يونس جنوبي القطاع، حيث تم تدمير منزل كان يؤوي عدد من النازحين، إضافة إلى حرق عدد من الخيام التي كانت حول هذا المنزل كونه يقام في منطقة تعتبر منطقة آمنة وتشهد تواجد لآلاف النازحين الفلسطينيين فيها، إضافة إلى الاستهداف الذي حدث في منطقة الميناء من خلال إطلاق النار من البوارج الحربية الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة، والذي أدى إلى مقتل فلسطيني، إضافة إلى مقتل عدد من الفلسطينيين اليوم من أفراد الشرطة الفلسطينية بعد أن تم استهداف نقطة تابعة للشرطة الفلسطينية في منطقة غزة، حيث أعلن عن مقتل 3 أفراد من عناصر الشرطة الفلسطينية. اليوم الحصيلة كانت 6 فلسطينيين بين قتلى، إضافة إلى عدد من الإصابات حدثت بفعل هذه الخروقات. سياسيا تجري المباحثات بين الفصائل الفلسطينية وعدد من الدول الوسيطة مثل مصر وتركيا وقطر في القاهرة. هذه المباحثات طالبت من خلالها الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس بضرورة إلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وإجبارها على التقيد بهذه البنود للبدء بالمرحلة الثانية التي تدور حول نزع سلاح حركة حماس. نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية هذا اليوم أيضا أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بالسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة الإجمالية ويضيق الخناق أكثر على حركة حماس، تمهيدا لنزع سلاحها وتصفية وجودها في قطاع غزة وإنهاء حكمها.
1: عرفت، إلى الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين وتوترا أمنيا متزايدا، ما حجم هذا التصعيد وكيف تنعكس اليوم الأزمة الاقتصادية الخانقة على القطاع الصحي الفلسطيني؟
4: الهجمات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية هي بالفعل في حالة تصاعد مستمرة، حيث أعلن اليوم تحديدا عن عدد من الإصابات بين الفلسطينيين في بلدة حوارة في نابلس، حيث هاجم عدد من المستوطنين السكان في هذه البلدة واستولوا على قطعان من الماشية، إضافة إلى ضربهم بشكل عنيف لشابين فلسطينيين، جراح أحدهم خطيرة كما أعلن من خلال وزارة الصحة الفلسطينية. الهجمات التي ينفذها المستوطنون تزامنت أيضا من حوارة إلى جلجلية في رام الله إلى الخليل إلى عدد واسع من مناطق الضفة الغربية. تتزامن هذه الهجمات مع اقتحامات ينفذها الجيش الإسرائيلي لمدن مركزية في الضفة الغربية، كما حدث في مدينة رام الله حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي وسط النهار وسط مركز مدينة رام الله تحديدا الذي يضج بالمواطنين وبالمتسوقين. الفلسطينيين اعتبروا أن هذه التحركات الإسرائيلية تأتي من أجل إرباك الشارع الفلسطيني وإجباره على إلقاء الحجارة وبالتالي البدء بعمليات إطلاق النار داخل المدن الفلسطينية. وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف هذه الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والاقتحامات، كما طالبت بضرورة البدء بحل سياسي من خلال البدء بالعودة إلى مسار تفاوضي تحت رعاية دولية من شأنه أن ينهي الحالة القائمة في الضفة الغربية. الأزمة الاقتصادية أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية من خلال أن الوزارة قالت أن مخازنها من الأدوية المهمة وخاصة أدوية السرطان باتت صفرية أي فارغة بشكل كامل، مما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين من المصابين بهذه الأمراض، تحديدا من مرضى السرطان، حيث تعاني المشافي الفلسطينية من افتقارها من الأدوية الخاصة بمثل هذه الأمراض، حيث لا يمكن توريدها من خلال الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع أثمانها للشركات الموردة.
3: نعم، مراسلنا في رام الله عرفات داود، شكرا لك.
1: شكرا من القلب لك عرفات، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
7: أربعة وعشرين أيار مايو، في قاعة بلدية فيرفيلد غرب سيدني، جرى حفل توقيع كتاب الدكتور مكي كشكول السادس من موسوعة الكوفة، والذي يحمل عنوان الكوفة ومهنة الخلافة، بهدف الإضاءة على الكتاب وأهمية السلسلة ولمعرفة مدى اهتمام الجالية العربية بالأبحاث والثقافة في هذه الأيام. أنا كوثر الحنبوري التقيت الباحث الاجتماعي ورئيس مركز تعددية ثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والأداب في سيدني الدكتور مكي كشكول، وأجريت معه الحوار الآتي.
8: طبعاً الموسوعة موسوعة الكوفة هي موسوعة اجتماعية طرحاً ومضموناً، مع النظر أو معالجة بعض الظواهر الاجتماعية اللي أصابت المجتمع العراقي بصورة خاصة والعربي والإسلامي بصورة عامة، من ظاهرة الاستعمار الفكري، وظاهرة يعني صحة نزئية معناها الزرع أو إدخال أفكار مضلة وهدامة في مجتمع ما من أجل استعماري فيه فكريا، وهذا أدى إلى صراحة حصول مرض أو ظاهرة جلد الذات، تعني أنه الإنسان اليوم نفسه يحقرها يصغرها ودائما يشعر بالذنب. فلذلك أنا من أجل معالجة هذه الظواهر ولكوني ابن البيئة، يعني ابن العراق، فحاولت بهذه الموسوعة تفكيك وقتال وعلاج هذه الظواهر من خلال تتبعها وقراءتها تاريخيا.
7: دكتور، لوين بدك توصل بهذه السلسلة؟ هل رح تكمل بعد؟
8: صراحة يعني بعد في شيء أربعة كتب، حتى عشرة أو أحد عشر كتاب.
7: إلى أي درجة عم بتلاقي اهتمام بالأبحاث المعمقة اللي عم بتقدمها؟
8: صراحة هي هذه الموسوعة أو بالأساس هي المعرفة والثقافة، يهتم بها المثقف والمحب للاطلاع على ثقافة الآخر المختلف. يعني هذا الكتاب البعض يعد أنه كتاب إسلامي أو يختص بطائفة أو عرق أو دين ما، لكن أنا أعتبره كتاب يعني عراقي الأصل، يعني بكل يشمل كل عراقيين بشتى طوافهم وعراقهم ومدان ومذاهبهم، لأن لا يهم دين واحد أو يتعلق بمذهب واحد، وإنما يعني يهم كل عراقيين، وحتى العرب، بعض العرب أو معظم العرب أيضا يعني أصابتهم هذه الأمراض.
9: نعم.
8: مثل الاستعمار الفكري أو الوهم، بناء الوهم وجلد الذات وما شابه من أمراض اجتماعية لا زال مجتمعنا يعاني منها. يعني هذا التشرد والتفرق هو جراء هذه الظواهر صراحة.
9: نعم دكتور، السؤال أنه هو عموما المجتمع يميل إلى الأمور السريعة وليس إلى المعمقة بهذه الأيام، كيف عم بتحاول أنه تجذبهم من خلال هذا الكتاب؟
8: هي صراحة كتاب يعتبر يعني حاولت بشتى الطرق أن يكون تناول سلس وبسيط ويقرأه يعني حالي ثقافة وواطئ الثقافة يعني للجميع. ويعني صراحة أنا شفت عند سافر إلى العراق يعني شاهدت أكاديميين ما شاء الله عديدين أثنوا على جهودي وأثنوا على الكتاب بدون مجاملة، يعني ناس أكاديميين ومتفقين بهذا الشأن، خصوصا المؤرخين وعلماء اجتماع. وحتى الآن في الساحة الثقافية الأسترالية أجد العديد من المهتمين بهذا الشأن، يعني من غير المسلمين صراحة. حضور حفل توقيع الماضي أو ما سبق من حفلات تجدين يعني الحضور متنوع ما بين عربي وعراقي، ما بين مسلم ومن دائي ومسيحي وما شابه، حتى يهود حضروا صراحة.
9: نعم.
8: في أحد حفلة التواقيع.
9: نعم دكتور، ككاتب ومؤلف قديش هينة قديش سهل على الجالية العربية أو الكاتب العربي أنه يقدر يعمل كتب بأستراليا؟ هل أنه المجال مفتوح؟ هل هي لقيتها أنه ما فيها عقبات يعني سهلة؟
8: يعني صراحة أحد أهم العقبات هو مسألة المصادر، مصادر تاريخية. يعني بصراحة بكل سفر من سفراتي إلى العراق يعني أدخل عديد مكتبات العراقية مثل مكتبة جامعة الكوفة أو مكتبات نجف الأشرف، فأحاول أن يعني أخذ ما ينفع موسوعتي. وبعض الحين أعتمد على ما موجود في الإنترنت من كتب ومصادر. والعقبة المهمة الأخرى هي طباعة الكتاب. كتاب كما تعلمين عن كتابي الأخير ما يقارب 1000 صفحة، فالطباعة مكلفة جدا خصوصا في بيروت، يعني مشهور بمطابعها. والعائق الآخر هو أنه نقل الكتاب، يعني الكتاب ينقل عن طريق الجو، يكلفنا أكثر من $10 أمريكي كل كتاب. أطرح يعني من ناحية مادية ومن ناحية الطباعة ومن ناحية المصادر. وكذلك حتى الكتاب، يعني الكتاب بحاجة إلى وقت فراغ وترك العائلة، بعض الأمور العائلية صراحة أتركها، يعني كثير من المشاكل العائلية تحصل بسبب يعني تعمق في الكتاب. إذا وصلت لموضوع ما يعني أنسى صراحة، أنسى نفسي وأنسى عائلتي كذا، حتى أصل إلى النقطة التي أريدها، يعني مثل ما يسموه سلسلة أفكار، إذا قطعت خلاص بعد ما راح ترجع مرة ثانية.
9: صحيح دكتور، دعني أستفيد من وجودك معي. كيف ترى إلى اهتمام الجالية العربية في أستراليا بالثقافة؟
8: صراحة يعني أكو اهتمام، لكن ليس بذاك الاهتمام القوي اللي إذا بنجد مثل في العراق أو لبنان أو مصر. يعني في مهتمين، لكن يعني أنا أجد العديد من الطارين على الثقافة ممن يعرقل الشيء الثقافي في في في أستراليا. وناس طارين على الثقافة صراحة. يحاول بشتى طرق أن يعني يعرقلوا مسيرة الثقافة العربية في في في أستراليا. لكن هذا أعتبره شاذ يعني. وإنما الغالبية العظمى من العرب والعراقيين يعني يهتمون بالشأن الثقافي، سواء كان يعني شعر أو نثر أو تاريخ أو حتى يعني كتب دينية وما شابه. في توجه، لأن هو يعني يعتبروا الرابط الوحيد أو الرابط المهم مع بلدانهم الأم. يعني لابد من وجود ثقافة عراقية أو عربية هنا. وتطويرها وحتى يبقى على ترابط هم، خصوصا الجيل الثاني والجيل الثالث من المهاجرين واللاجئين العرب والعراقيين. فصراحة الساحة الثقافية هي أعتبر الرابط الوحيد اللي يربط الأسرة المهاجرة في بلد الأم.
9: نعم دكتور، دعيت بحديث سابق لإس بي إس عربي، دعيت لتكون الجالية العربية بأستراليا نموذج يحتذى به في الاغتراب وفي أرض الوطن، إلى أي درجة هي كذلك برأيك؟
8: طوال وجودي في أستراليا وجدت العديد من العرب والعراقيين اللي تسلموا مناصب سياسية أو مناصب إدارية، دكاترة ما شاء الله، أكاديميين، يعني صراحة الجالية العربية والعراقية يعني لها بصمة في الواقع الأسترالي بشتى أنواع، سواء اجتماعيا سياسيا حتى دينيا صراحة واقتصاديا وما شابه. فالجالية العربية ما شاء الله يعني لها ما شاء الله العديد من الوجوه والأسماء البارزة في الساحة الأسترالية، وهذا ما يدعو للفخر والاعتزاز.
9: نعم دكتور مكي كشكول، الباحث الاجتماعي ورئيس مركز تعددية الثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والأداب في سيدني، شكرا لك على هذه المقابلة. شكرا. أعدت هذا البودكاست كوثر الحنبوري.
0: إذا كل شكر للزميلة كوثر الحنبوري على هذا اللقاء الثري. طبعا مستمعين، هذا اللقاء ولقاءات أخرى بإمكانكم الاستماع عليها مرة أخرى عبر موقعنا الإلكتروني www.sbs.com.au/arabic.
1: مستمعين الكرام، ساعتنا الثانية أوشكت على الانتهاء، ترقبوا المزيد بالساعة الثالثة والأخيرة، لكن نترككم مع القيصر كاظم الساهر وهذه الأغنية. أو شو هاي الأغنية؟
0: الرسم بالكلمات.
1: الله، الرسم بالكلمات، يلا أول مرة نسمعها، ما سمعتها قبل.
0: يلا نسمعها
1: حتى حين موعد نشر الأخبار المفصلة والزميل محمد الغزي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: للمرة الأولى منذ الهدنة، إسرائيل وإيران تتبادلان الهجمات بعد غارة على الضاحية في بيروت، وترامب يسعى لاحتواء التصعيد. وتكريم أكثر من 900 استرالي في قائمة أوسمة عيد ميلاد الملك لعام 2026، بينهم شخصيات من الجالية العربية. وانتقادات واسعة لحملة استهدفت جاسانتا ألين بشعار تخلصوا من الساحرة. وبعد تقديم حزب أمة وبعد تقدم حزب أمة واحدة في استطلاع للرأي، البانيزي يحذر من تنامي الشعبوية ما لم تستجب الحكومات للمخاوف الاقتصادية المتزايدة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. في اليوم 100 من الحرب في الشرق الأوسط، دخل التصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة تنذر باتساع رقعة المواجهة. فبعد إطلاق طهران موجات متتالية من الصواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ سريان الهدنة في نيسان أبريل الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية، فيما دوت سفارة الإنذار في ديمونا وبئر السبع ومناطق واسعة في النقب جنوبي إسرائيل، كما أفادت تقارير بسماع انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت. بينما قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديدات من دون الإبلاغ عن إصابات. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي نفاتيم في صحراء النقب وتل نوف في جنوب مدينة الرملة الجويتين، مؤكدا أنه مستعد لعمليات واسعة النطاق على مختلف الجبهات. وردت إسرائيل بسلسلة غارات داخل إيران، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمع للبتروكيماويات في بندرمه شهر جنوب غرب البلاد، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في غرب ووسط إيران. كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن سماع عدوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، فضلا عن انفجار قرب جزيرة كرج. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق استهداف أهداف عسكرية داخل إيران بعد الهجوم الصاروخي الإيراني، فيما أكد رئيس الأركان إيال زامير أنه يجري تقييما متواصلا للوضع. وجاء الهجوم الإيراني ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدت إلى مقتل شخصين وعشرين جريحا، من بينهم 4 أطفال و4 سيدات. وتزامنا، هدد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحييل ليتر صباح الاثنين بقصف مراكز القيادة التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية إذا أطلق الحزب النار باتجاه إيران، فيما توعد طهران بمزيد من الردود إذا استمرت الهجمات على إيران. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذو الفقاري إن أي تصعيد إسرائيلي جديد سيواجه بضربات أشد قسوة.
1: We had previously warned that if the crime in the suburbs of Beirut expands, we will attack targets in the occupied territories. The Zionist army must stop its attacks on southern Lebanon and the suburbs, and if it expands its attacks on that region or responds to Iran's actions, it will face more crushing and regrettable blows, and destructive attacks will begin against the regime and its supporters.
0: في المقابل، رفضت إسرائيل ما وصفته محاولة إيران فرض معادلة جديدة تربط بين جبهة لبنان وأي رد إيراني مباشر، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم توسيع الرد العسكري، خشية أن يؤدي اتساع المواجهة إلى تعقيد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. كرم أكثر من 900 استرالي في قائمة أو سمة عيد ميلاد الملك لعام 2026 تقديرا لإسهاماتهم الاستثنائية في خدمة المجتمع الاسترالي. القائمة تضم ناشطين من السكان الأصليين ومدافعين عن المساواة وشخصيات مجتمعية بارزة، بينهم الشيخ سليم علوان والدكتور عماد وليد شبلاق من الجالية العربية في استراليا. البروفيسور والشيخ سليم علوان، والذي حظي بالتكريم تقديرا لإسهاماته في تعزيز الحوار بين الأديان والتماسك الاجتماعي، تحدث لـ SBS عربي مؤكدا أهمية ودور التعايش في استراليا.
2: بدي أقول لكل الأستراليين أنه نحن كذلك أستراليون، نحن مواطنون أستراليون نعيش في هذا البلد، ونحن من راعي القانون في هذا البلد. نحن كلياتنا مع بعضنا مطلوب تكون إيد وحدة نحو الأمن والأمان والسلام، نحو صيغة التعايش الحسن.
0: أدانت رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جاسنتا إيلين حملة إعلانية جديدة تستخدم شعار تخلصوا من الساحرة، ووصفتها بأنها جزء من حملة سياسية سرية وممولة بشكل كبير. وجاء ذلك بعد ظهور لوحة إعلانية متنقلة تحمل صورة معدلة لجاسنتا إيلين إلى جانب الشعار. وقالت إيلين أن الحملة تنطوي على إساءة ذات تمييز جنسي وتسهم في تسميم النقاش السياسي، فيما أعربت جوليا جيلارد التي تعرضت عام 2021 للحملة نفسها من عودة الشعار بعد 15 عاما، مؤكدة أنها تشعر بالإشمئزاز لرؤيته يستخدم مجددا. في المقابل سخرت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن من انتقادات إيلين، مشيرة إلى أن ما تعرضت له الآن عانت منه هي طوال سنوات.
3: Suck it up, sweetheart. Right? If you've seen what's happened to me over the years, I remember years ago Tim Fisher called me a witch and I should be burned at the stake. So I've been tagged that long before you. So anyway, it's just toughen up. And besides Jacinda, I'll tell you something. I've heard on the grapevine you won't be there in a couple of weeks' time. I think they're ready to move you on.
0: هذا ودخل رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي على خط الجدل، محذرا من أن مثل هذه الخطابات تسهم في تأجيج العنف السياسي. رئيس الوزراء وفي تحذير جديد من تنامي الشعبوية قال أنه يتعين على الحكومات الاستجابة للمخاوف الاقتصادية ولحالة الإحباط الاقتصادي المتزايدة لدى المواطنين، وذلك بعد استطلاع أظهر ارتفاع تأييد حزب أمة واحدة. وقال ألبانيزي أن كثيرا من الأستراليين يشعرون بأن النظام الاقتصادي لا يعمل لصالحهم.
4: Many people feel that the system isn't working for them, that they're working for the economy, not the economy working for them. We want to make sure that we put in place mechanisms that do make a difference, not political easy decisions, but the right decisions. And that if governments don't respond to that, there'll be a continued rise in populism, be it of the right or the left. It's something that we are very conscious of.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية إقامة جنازة رسمية للباحث البارز في سرطان الجلد ريتشارد سكولر، واصفة إياه بأنه رجل استثنائي. وتوفي سكولر الحائز على لقب استراليا العام عام 2024 عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع سرطان الدماغ. وقالت عائلته أن إرثه سيبقى حاضرا من خلال أبحاثه.
5: He will live on through his published work in melanoma, his impact on brain cancer treatment, his honest and raw media interviews and social posts, which lifted the veil of secrecy around cancer.
0: من جهته وصف رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز رحيل سكولر بأنه خسارة كبيرة لأستراليا.
6: We've had a terrible passing in New South Wales with the passing of Dr. Richard Scollier, former Australian of the Year. I think many families all across the state are grieving, whether you knew Richard or not, a big, kind-hearted person who devoted his professional life to making life better.
0: في أخبار الرياضة تتجه الأنظار إلى ملعب ميلبورن للكريكت حيث يلتقي كولينغوود وميلبورن دومينز في المباراة السنوية ليوم عيد ميلاد الملك ضمن منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم. وسبقت المباراة النسخة الثانية عشرة من فعالية بيغ فريز الهادفة إلى جمع التبرعات وزيادة الوعي بمرض العصبون الحركي دعما لمؤسسة فايت أم أن دي التي نجحت في جمع أكثر من 150 مليون دولار لتمويل أبحاث المرض. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم غد أديلايد مشمس 20 درجة، بريسبن زخات مطر 23، بيرث زخات مطر تتراجع تدريجيا 17، ملبون أجواء مماثلة 19، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي وزخات مطر 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
10: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي. نحييكم بالساعة الثالثة والأخيرة من البرنامج لليوم الاثنين 8 يونيو 2026. نحييكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني، وينضم أيضا إلي زميلي علاء التميمي. شكرا للزميل محمد الغزي الذي يترافق معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. مستمعينا الكرام، اليوم هو يوم عطلة رسمية، يوم عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، عطلة رسمية بأغلب الولايات الأسترالية. فنتمنى مستمعينا دا تستمعون إلنا ودا تستفادون من مواضيعنا لليوم، ولدينا العديد من المواضيع بالنصف الثاني من هذه الساعة.
12: طبعا مستمعينا ما تنسوا تريندينج اليوم في حلقة اليوم لأهم المواضيع التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على الصحافة الأسترالية واللي لفتت أنظار الأستراليين لهذا اليوم.
11: وأيضا مستمعينا الكرام لدينا من بعد فقرة أهم ما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي حلقة جديدة من بودكاست مشوار مع الزميل ريان برهوم اللي رح يأخذنا لرحلة جديدة لنورفولك آيلاند، جزيرة نورفولك. أين تقع هذه الجزيرة وشو اللي يميز هذه الجزيرة؟ لكن الآن نعيد على أذهان حضراتكم اللقاء اللي أجريناه وأذعناه عليكم بالساعة الأولى من البرنامج، لقاء عن حصول

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: وعمل لسنوات طويلة في منظمات مختلفة مهتمة بالشأن الاجتماعي والطبي أيضا. في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني نتعرف أكثر على رحلة الدكتور عماد وتجربته وما يمثله هذا التكريم بالنسبة له.
5: سيدتي الكريمة، تعرفي نحن من لبنان تقريبا كانت الظروف المرحلة بين الثمانينات والتسعينات ظروف قاسية، لذلك يعني قررنا تقريبا تحت الظروف الضاغطة أن نرحل، فكان وجهة نظرنا هذه الجزيرة البعيدة يلي اسمها بلدنا أستراليا في بداية التسعينات. وكنت يعني بوقتها أنا وزوجتي، وطبعا اثنيناتنا سوا حملنا معنا مع بعض إرث ثقافي وعلمي من لبنان، هذا البلد اللي أنا ما ولدت فيه بس نشأت فيه، لأنه أنا كمان ابن رجل عصامي ووالدة عصامية كمان هاجروا إلى أفريقيا بهذيك المرحلة، وأنا من مواليد ساحل العاج. ولكن رجعت على لبنان بالوقت يلي أهلي كانوا بعضهم عم بيكافحوا من أجل بناء هذه العائلة. نحن خمس شباب وصبية، طبعا هلا بطلت صبية من غير شر، فبالتالي هذا اللي صار فينا. تلقينا تعليمنا الأساسي قبل ما تابع مسيرتي المهنية والعلمية. أنا خريج فرنسا باختصاصي هي اختصاص التحاليل المخبرية للأمراض المعدية infection disease، وحصلت على شهادة الدكتوراه الدولي بعلم الأحياء الدقيقة اللي نسميها الميكروبيولوجي.
1: دكتور عماد، حضرتك أسترالي من أصول لبنانية خريج فرنسا، ولفت انتباهي أنك مولود بساحل العاج. ممكن أعرف شو هالخلطة هذه؟ شو اللي وصلك لساحل العاج؟
5: الوالد كان مهاجر كمان، هو من لبنان إلى ساحل العاج، والعائلة كلها تقريبا أنا وأخواتي ولدنا في ساحل العاج، ولكن إصرار الوالد على أنه نحن نروح على مدارس ونتعلم وننشأ في بيئة علمية ثقافية صحيحة أكثر. بالزمن اللي ولدت فيه كان ساحل العاج هي منطقة في طور النمو، بلد جميل جدا، ولكن ما كان فيها الفاسيلتيز يلي ممكن الواحد يعدها، فقرروا أنه نحن نرجع على لبنان، الوالدة ترجع معنا، بينما الوالد بقى يكافح لسنوات طويلة في ساحل العاج حتى لأمننا المعيشة. فنحن فيك تتخيلي أنه مثل كأنه يعني هيئة أمم متحدة يعني ضربنا.
1: جميل جدا كلامك دكتور عماد. خلينا نحكي عن نشاطاتك. حضرتك ناشط وموجود بكل فعالية، موجود مع مختلف الجاليات، هل تأثر هذه النشاطات على حياتك الخاصة؟ كيف بتجيب هذا الوقت حتى توفق بين أعمالك ونشاطاتك وتواجدك ومع أيضا حياتك العائلية؟
5: والله يا ست منال، يعني هذه من أصعب الأسئلة يلي بتنطرح، لأنه أنا شخصيا لا أعرف كيف عم بقدر أجد هذه الأوقات وهذه الظروف. لربما بيخلق بعض الأحيان حالات معينة تتطلب تفعيل الحس الإنساني والحس العطائي عند الإنسان، وهذا الشيء مش بيجي من هذا. يعني أنا تربيت في جو أو في بيئة خاصة

0: الوالد، كان كمان شوفه نفس الشيء. يعني مثل ما كنا دائما منقول ما بيجي عنده زائر بيرجع خايب، وبالتالي هيدي الروحية ربيناها بالبيت تحت شعار من يعطني يعلمني العطاء. وبالتالي أنا على الرغم من أنه مشاغلي بالشغل لكن دايما كنت لاقي فسحة الراحة النفسية والراحة القلبية هو في أنه أتواجد مع أبناء جيلتي، مع أبناء أصدقاء وكان في المجتمع الأسترالي أو في المجتمع العربي يلي أنا أنتمي إليه من اثنيناتهم سوا. كنت لاقي حالي أنه أنا هيدي هي المساحة يلي يجب أن أعزز قدراتي فيها من خلال أن أتعلم من الأشخاص يلي سبقونا وعطوا، يكونوا مثل كأنهم رول موديل لإلنا تحت قاعدة أنه نحن بحاجة أن نكون قلب واحد وإيد واحدة.
1: حضرتك شخصية معروفة بأوساط الجالية متعددة الثقافات بأستراليا، لديك بصمة واضحة من خلال مسيرتك المهنية وعطائك وخدماتك المجتمعية ومساهماتك بدعم التنوع الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع الأسترالي، وحصلت مؤخرا على منصب الأمين العام للمجلس القاري بالجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم. خبرني عن هذا المنصب وعن مناصبك الأخرى الحالية دكتور عماد.
0: طبعا يعني كان في لنا مثل ما بقولوا عدة أمكنة تحملنا فيها المسؤوليات، لأنه تعرفي أنه المراكز والمناصب هي عملية تكليفية وليست عملية تشريفية، وبالتالي كل هيدول المؤسسات يلي فسحت لي مجال أنه أخدم لجانب زملاء بقدرهم أوفياء وعندهم القدرة وتعلمت منهم وتبادلنا نحن ويهم الآراء، كانت فرصة لإلي بأنه أن أرتقي من مكان إلى آخر حيث تدعو الحاجة. فيعني اشتغلت في المركز الثقافي العربي الأسترالي منتدى بطرس عنديري ولا نزال حتى اليوم، اشتغلت كمان بمؤسسات أسترالية وأنتمي إلى عدة مؤسسات، يعني ما في مجال نعددهم. ومؤخرا أكثر شيء ركزت على المجال الثقافي الاجتماعي، فأنا أحد الأشخاص يلي عم نتعاون مع جمعية الأكاديميين العراقيين من خلال مؤسسة تقريبا يعني تحت سقف هيدي اسمها الملتقى الأكاديمي، يلي هو عبارة عن أكاديميين نستفيد من خبراتهم ونستفيد من قدراتهم لنشر التوعية. وقلنا زملاء معروفين يعني كمان حتى لما أنسى أسماء معينة وأذكر أسماء معينة سوف أتجاوز هذه النقطة لأقول أنه الخدمات اللي عم بيقدمها الملتقى إلى جانب الجمعية الأكاديمية العراقية من يعني أرقى المستويات العمل في التوعية إلى أن إعادة بناء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في أستراليا يلي بنسميها مع أوكيانيا لأنه كمان تشمل نيوزيلند. فتمت من حوالي 3 سنوات بإشراف الدكتور إبراهيم قسطنطين وحاليا الرئيس القاري المهندس بدر الحاج أنه إعادة ترتيب هذا البيت اللي بشكل أنه نحن نعتبر أنه الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي صوت الاختراع باللبناني وهي الممثلة الشرعية الموجودة قانونيا والمسجلة قانونيا في الدولة اللبنانية. وشرفوني الزملاء بأن كلفوني بالأمانة العامة للمجلس القاري.
1: دكتور عماد، حصلت على تكريم رفيع المستوى، ميدالية مرموقة، وسام أسترالي أو أي أم ميدل أوف ذا أوردر أوف أستراليا، تكريما لخدماتك الجلية وإنجازاتك للمجتمعات متعددة الثقافات. فخبرني كيف تلقيت هالخبر هذا؟ كنت متوقع أنه راح يتم تكريمك؟ كنت تنتظر التكريم؟ شو هو شعورك لما حصلت على التكريم؟
0: لا طبعا، يعني انه توقعاتي انه ان احصل على هذا التكريم تكون صادق معي، لا، لانه الامور تجري حسب اللي، يعني انا لما طرحت نفسي انه اكون جزء من هذا المجتمع المتفاعل يلي عم بيناضل، يلي عم بيكافح من اجل التوعية ومن أجل أنه نحافظ على أستراليا كوطن لإلنا بتنوعه بتعدد ثقافاته بكلها، هذا اعتبرت أنه هذا جزء يعني من الواجب اللي خليني أسميه الوطني لأحد الأشخاص اللي هو أنا مهاجر، ولكن فتحت لأستراليا الأبواب أمامها حتى لأنه، فطبعا تلقيته بفرحة يعني طبيعية، ولكن يعني أكيد أنا أول شغلة راحت معي إنه أشكر الناس اللي أنا ما بعرفها اللي هني رشحوني على هذه الجائزة، لأنه هذه الجائزة منال هو أول شيء بالنسبة لي هو الاعتراف الوطني الرفيع، هو التقدير الرسمي من الدولة الأسترالية لجهود الأشخاص اللي بيمنحوهم هذا الميزان، وبالتالي يعني هذا له بعده الوطني الرسمي. اثنين، أنا بالنسبة لي عززت لي وكأنه عطوني شهادة على مسيرة طويلة، بسميها عطاء، بسميها اسم تاني تفاعل، يعني كان في لإلي إشارة بأنه سواء بالعمل المهني اللي مارسته بأستراليا أو بالعمل المجتمعي أو العمل الإنساني إجتني شهادة بتميز ما أستحق أن أنا له. ليتي أنا برأيي، وهذا هون فعليا الأساس بالنسبة لإلي، أنا أعتبر أنه أنا هذا تمثيل مشرف للجالية العربية، تمثيل مشرف للجالية المتعددة الثقافات، كوني من أصول مهاجرة فمعنيت هذا التكريم ما بخصني لإلي وحدي، هذا بالعكس بيعطي صورة إيجابية عن الجالية اللي بنتمي لإلها وقديش بيظهر دورها في بناء المجتمع الأسترالي، وهي مسؤولية إنه نحن مش هلأ، يعني هذا فرحة اليوم بس بكرة هذه مش نهاية الطريق، هذه بداية مرحلة جديدة من المسؤولية حتى لتضلك أنت محافظة على هذا الشرف الوسام يلي عطوك إياه، وبالآخر هذه لحظة فخر لإلي بعكس فيها ولعائلتي يلي طبعا وقفت لجنبي، وحضرتك اشرتي كيف كنت تلاقي وقت على حساب عائلتك، لو ما كان كل عائلي موجود حد مني ما كان في وقت، لو ما العائله هي السند الاساسي يعني زوجتي ابني ومرت ابني يلي هني كانوا وراء هذه الوقفه الدائمه يلي كانوا يدعموني في كل مكان وفي كل زمان. وباختصار شو بدي اقول لك؟ يعني بدي اقول لك انه انتم الاعلاميين جزء من هذا التكريم، لانه فسحتوا لي عده مرات هذه المنصه الاعلاميه لاطلع عليها، وحتى لي ان كان احكي في الامور الثقافيه او في الامور العلميه. كل الاوفياء، كل الاصحاب، كل الاصدقاء اللي كنا ايد وحده وقلب واحد، إني هيدول كمان مكرمين معي بالهذا، بهالحالة هيدي أنا صار اسمي جزء من قصة في أستراليا اسمها تقدير هذا الشخص يلي الناس حواليه خدموه بأخلاق.
1: ألف مبروك التكريم، ونتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا دكتور عماد على وقتك معنا اليوم، الأمين العام للمجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم دكتور عماد برو.
0: شكرا لك مدام منال، وشكرا للSBS على فسح المجال لي في إطلالة على كل أحبائي في الجاري العربي.
2: إذن كل شكر منال على هذا اللقاء المهم، ونبارك أيضا مرة أخرى لكل أبناء الجالية الذين حصلوا على هذه الأوسمة المهمة، وأيضا لكل الأستراليين في هذا اليوم المهم والحافل. إذن مستمعينا الآن نتوجه مباشرة إلى استوديو الأخبار مع زميل محمد الغزي مع موجز محدث لأهم وآخر الأنباء.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. إيران تطلق دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتين جويتين إسرائيليتين، وتضرر مصنع الكارون للبتروكيماويات في مهشهر بعد قصف إسرائيلي، والسلطات الإيرانية تخلي المنطقة المحيطة به بالكامل. ورئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي يحذر من تنامي الشعبوية بعد تقدم حزب أمة واحدة في استطلاع للرأي ما لم تستجب الحكومات للمخاوف الاقتصادية المتزايدة. والحوثيون في اليمن يعلنون فرض حظر على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بشكل كامل، وذلك بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفلورنتينو بيريز بعد إعادة انتخابه رئيسا لريال مدريد يقول إن أولى قراراته في ولايته الثامنة ستكون إعادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قيادة الفريق. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: يا أهلا وسهلا بكم مستمعينا، ما زال مشوارنا معكم مستمر حتى الساعة 6 مساء بصحبتكم في أستراليا اليوم. لهذا اليوم أنا علاء التميمي
1: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، بعد قليل نستمع إلى فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وراح نضيع على موضوع محلي شغل أستراليا، وأيضا زميلنا العزيز ريان برهوم راح يأخذنا بحلقة جديدة من بودكاست مشوار إلى نورفولك آيلاند. طبعا هذه الجزيرة تقع بقلب المحيط الهادئ، لكن لماذا تحمل واحدة من أغرب القصص اللي لها علاقة بأستراليا؟
2: نعم، إذن خلينا هيك نأخذ تذكير أخير بدرجة الحرارة المتوقعة اليوم غد. نبدأها من كاميرا، صقيع صباحي تحول بعدها إلى مشمس 15. في سيدني زخات مطر متفرقة 20. ملبورن غائم جزئيا 17. بيرث زخات مطرية متفرقة مصحوبة بعواصف متوقعة 21. داروين مشمس 17. هوبرت أيضا مشمس 17. بريسبن زخات مطرية ثم يتحول الجو بعدها إلى صاف ما 23. في أدليد مشمس 19.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بفقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم موضوع مستمعين شغل أستراليا بالأخص طبعا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الجديد بالموضوع هو بطل هجوم بونداي أحمد الأحمد ينفي اتهامات بالاعتداء على والده ويربط الخلافات بأموال التبرعات.
2: مستمعينا، وفي تفاصيل الخبر، نفى أحمد الأحمد الذي اشتهر بعد تدخله خلال هجوم شاطئ بونداي أواخر عام 2025 نفى الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء على والده وملاحقته، وأكد أن مزاعم التي أطلقت نحوه لا تستند إلى أي دليل، وأشار أيضا إلى أن الخلافات العالية قد تكون مرتبطة بالتبرعات التي تلقاها بعد الحادثة والتي تجاوزت حوالي 2.5 مليون دولار.
1: ويواجه الأحمد البالغ من العمر 44 عاما اتهامات بالاعتداء والملاحقة على خلفية مزاعم تفيد بأنه أمسك بوالده من عنقه بالتاسع من آذار مارس الماضي. ونفى الأحمد التهم بصورة قاطعة، مشيرا إلى أن الخلافات تعود إلى الأموال التي جمعت له بعد حملة تبرعات أطلقت تقديرا لدوره خلال الهجوم في بونداي واللي تصدى لأحد منفذي الهجوم والتي تجاوزت قيمتها 2.5 مليون دولار.
2: زعم الأحمد أن بعض أفراد من عائلته كانوا يسعون للحصول على حصة أو حصة من تلك الأموال، وقال خلال مقابلته مع أحد الإذاعات في سيدني أنه شعر بالصدمة وخيبة الأمل بعد توجيه الاتهامات إليه.
1: وكان الأحمد وهو صاحب متجر لبيع التبغ قد اكتسب شهرة واسعة بعدما أظهرت لقطات مصورة لحظات اقترابه من أحد المسلحين اللذين نفذ الهجوم بشاطئ بونداي قبل أن يطرحه أرضا وينزع سلاحه، ما ساهم في إبطاء الهجوم وإنقاذ أرواح. وبوقتها أصيب الأحمد بطلقين ناريين في ذراعه خلال الحادثة.
2: مستمعين الكرام، تفاصيل أوفى عن هذا الخبر بإمكانكم الاطلاع عليه على موقعنا الإلكتروني www.sbs.com.au/arabic.
1: نستمع إلى فاصل غنائي دويتو لأصالة وأحمد سعد، بعد ذلك فاصل إعلاني قصير، ومن بعدها نتوجه مع الزميل ريان برهوم وحلقة جديدة من بودكاست مشوار، هذه المرة إلى نورك فولك آيلاند.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
2: هناك جزر يقصدها الناس من أجل الشواطئ الجميلة أو المنتجعات الفاخرة، وهناك جزر تجذب الزوار بطبيعتها أو عزلتها. لكن في المحيط الهادئ وعلى بعد أكثر من 1600 كيلومتر شمال شرق سيدني، تقع جزيرة تحمل قصة مختلفة تماماً. جزيرة بدأت كمستعمرة عقابية للإمبراطورية البريطانية، واشتهرت بكونها واحدة من أقصى أماكن السجن في العالم البريطاني، قبل أن تصبح موطناً لأحفاد أشهر تمرد بحري في التاريخ. إنها جزيرة نورفولك. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى واحدة من أغرب الوجهات المرتبطة بأستراليا. عندما تهبط الطائرة في نورفولك آيلاند، يكون أول ما يلفت الانتباه هو الهدوء. لا أبراج شاهقة ولا طرق مزدحمة ولا مدن كبيرة، فقط تلال خضراء ومنحدرات بحرية مرتفعة وأشجار نورفولك باين الشهيرة التي أصبحت رمزاً للجزيرة وتظهر حتى على علمها المحلي. ورغم أن الجزيرة تتبع أستراليا اليوم، فإنها تبدو مختلفة عن أي مكان آخر في البلاد. مساحتها لا تتجاوز 35 كيلومتراً مربعاً تقريباً، ويعيش عليها ما يزيد قليلاً عن 2000 نسمة فقط. لكن لفهم هذا المكان لابد من العودة أكثر من 250 عاماً إلى الوراء. في عام 1774 وصل كابتن جيمس كوك إلى الجزيرة خلال رحلاته الاستكشافية في المحيط الهادئ، وأعجب بما وجده من أشجار صنوبر طويلة وأرض خصبة ونباتات اعتقد البريطانيون أنها قد تكون مفيدة لصناعة السفن والحبال. وبعد سنوات قليلة من وصول فيرست فليت إلى سيدني عام 1788، قررت بريطانيا إنشاء مستوطنة في نورفولك آيلاند لتأمين هذه الموارد الاستراتيجية ولتعزيز وجودها في المنطقة. لكن الجزيرة سرعان ما اكتسبت شهرة مختلفة، فخلال القرن التاسع عشر تحولت إلى مستعمرة عقابية، وأرسل إليها بعض السجناء الذين اعتبرتهم السلطات البريطانية من بين الأكثر خطورة أو تمرد. ومع إعادة افتتاح المستعمرة العقابية عام 1825، أصبحت نورفولك آيلاند تعرف بأنها واحدة من أشد السجون قسوة في الإمبراطورية البريطانية. كانت العقوبات صارمة ومحاولة الهروب شبه مستحيلة بسبب موقع الجزيرة المعزول وسط المحيط، حتى إن اسم نورفولك آيلاند وحده كان كافياً لإثارة الخوف بين كثير من السجناء في ذلك العصر. واليوم لا تزال آثار تلك المرحلة حاضرة في منطقة كينغستون أند آرثرز فيل هيستوريك إيريا، والمعروفة اختصاراً باسم KAVHA، وهي منطقة تاريخية تضم بقايا المباني والسجون والثكنات التي تعود إلى الحقبة العقابية. وقد أدرجت ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو باعتبارها جزءا من مواقع السجون الاستعمارية الأسترالية ذات الأهمية العالمية. لكن أكثر ما يجعل نورفليك آيلاند مختلفة عن أي جزيرة أخرى ليس تاريخ السجون، بل ما حدث بعد ذلك. في عام 1856 وصل إلى الجزيرة مجتمع كامل قادم من بيتكين آيلاند. هؤلاء لم يكونوا مستوطنين عاديين، بل كانوا أحفاد المتمردين الذين شاركوا في تمرد سفينة HMS باونتي الشهير عام 1789 إلى جانب أحفاد النساء البولينيزيات اللواتي استقرن معهم في المحيط الهادئ. كانت بيتكين آيلاند قد أصبحت صغيرة جدا على عدد سكانها المتزايد، فقررت الحكومة البريطانية نقل المجتمع بأكمله إلى نورفليك آيلاند. وفي الثامن من حزيران يونيو 1856 وصل السكان الجدد إلى الجزيرة وبدأ فصل جديد من تاريخها. ولا يزال أثر تلك القصة حاضرا حتى اليوم، فالكثير من سكان الجزيرة الحاليين يستطيعون تتبع أصولهم إلى أولئك المتمردين وسكان بيتكين، وما زالت بعض العائلات تحمل الأسماء نفسها التي ارتبطت بقصة HMS باونتي منذ أكثر من قرنين. كما أن الجزيرة تحتفظ بلغة محلية مميزة تعرف باسم نورفكا، وهي مزيج من الإنجليزية وبعض العناصر اللغوية القادمة من لغة سكان تاهيتي الأوائل. أما بالنسبة للزائر اليوم، فالتجربة تختلف تماماً عن الصورة التاريخية القاسية. يمكن التجول بين المباني التاريخية في كينغستون، أو السباحة في مياه إميلي باي الهادئة، أو السير على المسارات الممتدة عبر نورفليك آيلاند ناشيونال بارك، حيث الغابات والمنحدرات البحرية والإطلالات المفتوحة على المحيط الهادئ. وتشتهر الجزيرة أيضاً بمشاهد الحيتان خلال مواسم الهجرة، وبمزارعها الصغيرة وأجوائها الهادئة التي تدفع كثيرا من الزوار إلى إبطاء إيقاع حياتهم لعدة أيام. ومن الطرائف التي يلاحظها القادمون إلى نورفليك آيلاند أن الأبقار تتجول بحرية في بعض المناطق الريفية، حتى إن الثقافة المحلية تشجع السائقين على التمهل وإعطائها الأولوية عند الحاجة. والوصول إلى الجزيرة أسهل مما قد يعتقد كثيرون، فالرحلات الجوية المباشرة من سيدني أو بريسبن تستغرق نحو ساعتين ونصف فقط، لكن الشعور عند الوصول يوحي وكأن المسافر ابتعد أكثر بكثير عن أستراليا التي نعرفها. وربما هذا ما يجعل نورفليك آيلاند مكانا فريدا، ففي مساحة صغيرة وسط المحيط تجتمع آثار الاستيطان البولينيزي القديم وتاريخ الاستعمار البريطاني وقصة السجون وحكاية تمرد بحري ما زالت تروى حتى اليوم، إلى جانب مجتمع صغير نجح في الحفاظ على جزء مهم من هويته الخاصة. وفي النهاية، قد يأتي بعض الزوار إلى نورفليك آيلاند من أجل الطبيعة أو الهدوء أو المناظر البحرية، لكنهم يغادرون غالباً وهم يحملون معهم قصة جزيرة مرت بتحولات استثنائية، من مستعمرة عقابية معزولة إلى مجتمع صغير يعيش في قلب المحيط الهادئ ويحمل واحدة من أكثر الحكايات غرابة في تاريخ المنطقة.
3: شكرا جزيلا للزميل ريان برهوم على إعداد وتقديم هذه الحلقة الممتعة من بودكاست مشوار. إذا تحبون مستمعينا تستمعون لهذه الحلقات كاملة تجدوها على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
4: إذن كل الشكر مستمعينا لكل زملائنا الأعزاء الذين شاركونا في حلقة هذا اليوم. طبعا الحلقة بدأت يعني على مشارف الانتهاء بعد تقريبا 9 دقائق. نشكر الزميلات بترا طوق الهندي، سناء وهيب، كوثر الحنبوري، وأيضا الزميل ريان برهوم.
3: بالختام أيضا نشكر الزميل محمد الغزي اللي ترافق معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا محمد بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة ومحدثة للأخبار من SBS عربي. كونوا غدا مستمعينا بتمام الساعة 6 وحتى 9 مع الزميلتين سناء وهيب وبترا طوق الهندي وبرنامج صباح الخير أستراليا، وبكرة عندهم حوار مباشر اتصلوا بهم بتمام الساعة 7:30 وشاركوهم الحوار على رقم الهاتف 1300 799 6244.
4: إذن مستمعينا نلقاكم غدا على الخير، زميلنا محمد الغزي سيكون معكم في آخر نشرة محدثة الأنباء على رأس الساعة القادمة.
3: نكون مع الست أم كلثوم وأغنية وصفوا للصبر حتى حين موعد النشرة الإخبارية مع الزميل محمد الغزي. إلى اللقاء.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. في اليوم 100 من الحرب في الشرق الأوسط دخلت تصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة بعد تبادل الهجمات المباشرة بين الجانبين، وذلك بعد 60 يوما من هدنة حذرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في أحدث تطورات اليوم استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية في إيران، وذلك بعد ساعة من إعلانه رصد دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية، فيما دوت صفارات الإنذار في ديمونا وبئر السبع ومناطق واسعة من النقب جنوبي إسرائيل، وسط تقارير عن سماع انفجارات في القدس وشمال البحر الميت. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل، مؤكدا استعداده لعمليات أوسع إذا استمر التصعيد. وردت إسرائيل بقصف مجمع للبتروكيميائيات في بندر ماه شهر جنوب غرب إيران، إضافة إلى أهداف عسكرية أخرى، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان وإخلاء المنطقة الاقتصادية المحيطة بمجمع كارون للبتروكيميائيات. وجاء الهجوم الإيراني ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.
1: We had previously warned that if the crime in the suburbs of Beirut expands, we will attack targets in the occupied territories. The Zionist army must stop its attacks on southern Lebanon and the suburbs, and if it expands its attacks on that region or responds to Iran's actions, it will face more crushing and regrettable blows, and destructive attacks will begin against the regime and its supporters.
0: وفيما هددت إسرائيل بتوسيع عملياتها ضد حزب الله إذا استمر إطلاق النار، كثفت طهران اتصالاتها الدبلوماسية وسط تقارير أمريكية تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع المواجهة. وفي أحدث التطورات الميدانية أعلن الحوثيون في اليمن فرض حظر على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بشكل كامل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ورفضت إسرائيل ما وصفته بمحاولة إيران فرض معادلة جديدة تربط بين جبهة لبنان وأي رد إيراني مباشر، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله. أدانت رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا ألين حملة إعلانية استخدمت شعار تخلصوا من الساحرة بعد ظهور لوحة متنقلة تحمل صورة معدلة لها في ملبورن، والشعار نفسه استخدم ضد رئيسة الوزراء الاسترالية السابقة جوليا جيلارد عام 2011. وقالت ألين أن الحملة تنطوي على تمييز جنسي وتسهم في تسميم النقاش السياسي، فيما سخرت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن من الانتقادات، معتبرة أنها تعرضت لهجمات مشابهة لسنوات.
2: Suck it up, sweetheart. Right? If you've seen what's happened to me over the years, I remember years ago Tim Fisher called me a witch and I should be burned at the stake. So I've been tagged that long before you. So anyway, it's just toughen up. And besides Jacinda, I'll tell you something. I've heard on the grapevine you won't be there in a couple of weeks' time. I think they're ready to move you on.
0: حذر رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي من جديد من تنامي الشعبوية، وقال إنه يتعين على الحكومات الاستجابة للمخاوف الاقتصادية المتزايدة لدى المواطنين، وذلك بعد استطلاع أظهر تقدم حزب أمة واحدة في استطلاع الرأي متقدما على حزب العمال. وقال ألبانيزي إن كثيرا من الأستراليين يشعرون بأن النظام الاقتصادي لا يعمل لصالحهم، مؤكدا ضرورة التركيز على حلول طويلة الأمد بدلا من القرارات السياسية السهلة.
3: Many people feel that the system isn't working for them, that they're working for the economy, not the economy working for them. We want to make sure that we put in place mechanisms that do make a difference, not political easy decisions, but the right decisions. And that if governments don't respond to that, there'll be a continued rise in populism, be it of the right or the left. It's something that we are very conscious of.
0: في حالة الطقس المتوقع اليوم غد أديلايد مشمس 20 درجة، برزبن زخات مطر 23، بيرث زخات مطر 17، ملبورن أجواء مماثلة 19، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا صقيع صباحي مع زخات مطر متفرقة 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعينا الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طابت أوقاتكم.
4: بوب عربي on SBS Arabic.
5: حبيبي انت هنا في الساحل، حبيبي انت هنا تتاكل.

0: فاكر رمضان كان الناس بتعلق
1: زينة
0: وبتحط ساعات مشهورة ملونة،
1: كنت لسه هقول لك عليها، ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
0: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبة برضه، ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العمارة،
0: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميلة.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه تلاتة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها أي حاجة،
0: ممكن يهرسوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
1: ولا خليوا من الحاجة.
0: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: أمان.

0: من سوريا إلى سيدني. أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
1: بتبصل دي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

استمعوا وارفعوا الصوت. SBS عربي تقدم آخر الإصدارات.

تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

0: انت الشاكيرا دامك كان نجم امليكا مجرات بيبان شابين بلد.
1: This is Pop Arabi on SBS Arabic.

0: انت وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا
1: حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

0: مرحباً، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الثلاثاء في 9 من حزيران يونيو 2026، وفي عناوينها: زلزال قوي يضرب الفلبين ويخلف 35 قتيلا وعشرات الجرحى، الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل دبلوماسي في النزاعات في الشرق الأوسط، وتقرير جديد يظهر أن إعانات البطالة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر الأسترالية. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصارعهم، وأصيب أكثر من 200 آخرين بعد زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات و18 درجة ضرب قبالة السواحل الجنوبية للفلبين. وأدى الزلزال إلى حدوث موجات تسونامي بلغ ارتفاعها نحو 1 متر على أجزاء من الساحل، كما تسبب بأضرار في المباني والبنية التحتية وأجبر السلطات على إغلاق مطار جنرال سانتوس مؤقتا. وتقول السلطات أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة انهيار أو تضرر المباني والمنشآت، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.
1: My tears started to fall. It was the first time I experienced something that strong that I really couldn't stop myself from tearing up. I thought about my children and my niece. What if something had happened to them? Thank God they're okay, but my siblings' house collapsed.
0: كما سجلت هزات ارتدادية بلغت قوة بعضها 6 درجات ونصف الدرجة، بينما رصدت موجات تسونامي أصغر حجما في إندونيسيا وبالاو واليابان. ويؤكد مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن خطر التسونامي قد زال، فيما تواصل فرق الطوارئ تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الكارثة. واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان، بما في ذلك ضربة على سيارة في مدينة الصور، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، مع إصرار إسرائيل على المضي قدما بهجماتها ضد حزب الله. في الأثناء أعلن حزب الله أنه هاجم 2 قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، لكنه لم يتبنى هجمات على شمال إسرائيل. جاءت الضربة في صور في حين أعلنت إسرائيل وإيران وقف الضربات المتبادلة بعدما أطلقت طهران صواريخ على شمالي إسرائيل ردا على ضربة شنتها إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشن إسرائيل غارات منذ صباح 2 على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان. إلى ذلك دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاعات في الشرق الأوسط. وأدلت كالاس بهذه التصريحات في قبرص، حيث يجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون لمناقشة الحرب في أوكرانيا وسبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: There has to be a diplomatic solution, and they have to sit around the table because eventually they have to agree on this. Of course, we can help with, after the ceasefire, also the escorting of the ships, and we will discuss this today. But the first point is really the ceasefire.
0: أظهر تحليل جديد أجرته أنجليكير أستراليا أن المعدل الحالي لإعانة الباحثين عن عمل جوب سيكر يترك الشخص الأعزب عاجزا عن تغطية احتياجاته الأساسية بمقدار $251 أسبوعياً. كما وجد مؤشر تكاليف المعيشة لعام 2026 الصادر عن المنظمة أن الزوجين اللذين لديهما طفلان ويعتمدان على إعانات الجوب سيكر يواجهان عجزا أسبوعيا يبلغ $428 في حين يبلغ العجز $174 أسبوعيا للوالد أو الوالدة المنفردة التي تتلقى إعانة دعم الوالدين Parenting Payment. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كيسي تشامبرز إن الدراسة قارنت بين التكاليف الأسبوعية الأساسية للغذاء والإيجار والاحتياجات الضرورية الأخرى وبين قيمة مدفوعات الرعاية الاجتماعية، وأضافت أن ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة يؤثر بصورة أكبر على الفئات الأقل دخلا والأكثر اعتمادا على الإعانات الحكومية.
3: We're not suggesting that somebody is rocketing backwards by $428 a week, but what it does mean and what Anglicare Australia member services see every day is families who are accessing their emergency relief services. It's families and households who are coming to food banks. It's people who are not filling medical prescriptions.
0: دعا المدافعون عن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الحكومة إلى تمديد فترة تحقيق مجلس الشيوخ في الإصلاحات المقترحة على نظام التأمين الوطني ضد الإعاقة المعروف بـ NDIS، وذلك قبيل جلسات الاستماع العامة المقررة اليوم 9 حزيران/يونيو. يأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن أكثر من ثلث الوفورات التي تضمنتها الموازنة الفيدرالية في أيار مايو ناتجة عن خفض الإنفاق على برنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة، فيما يقول بعض المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة إنهم يشعرون بالتهميش وعدم أخذ مخاوفهم بعين الاعتبار. ويخضع مشروع قانون معروض حاليا أمام البرلمان لدراسة من قبل لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ، ومن المقرر أن ترفع تقريرها في 16 حزيران/يونيو الحالي، أي بعد شهر واحد فقط من تشكيلها. ومن المقرر أن تدلي الرئيسة التنفيذية لمنظمة Disability Advocacy Network Australia إيما بينسون بشهادتها أمام لجنة التحقيق اليوم.
4: Yeah, people with disability really feel as though they have been shortchanged because, you know, we haven't had the opportunity for effective scrutiny of the reforms. We haven't had sufficient time to scrutinise those reforms. And I think probably most egregious is the fact that the reform process itself and the inquiry process itself is inherently inaccessible.
0: صدرت دعوات لأصحاب المصالح التجارية والشركات للاستعداد لتطبيق نظام الدفع الفوري لمساهمات التقاعد المعروف بـ Payday Super اعتبارا من شهر تموز يوليو، في ظل تحذيرات من مكتب الضرائب الفيدرالي بأن أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالمتطلبات الجديدة قد يواجهون عقوبات كبيرة. وسيلزم النظام الجديد أصحاب العمل بدفع مساهمات التقاعد السوبرينويشن في الوقت نفسه التي تدفع فيه الأجور والرواتب، بدلا من النظام الحالي الذي يعتمد على السداد كل 3 أشهر. هذا وقالت نائبة مفوض برنامج الدفع الفوري لمساهمات التقاعد في مكتب الضرائب إيما روزين وينغ بأن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على مساعدة الشركات على الامتثال للنظام الجديد.
5: So if an employer doesn't meet their obligations to their employees, the first thing that we will do is get in touch with them and nudge them to do so. But if an employer continues not to pay for their staff, there are penalties. They start at 60%. But then if we have raised an assessment and an employer is liable for those amounts and they continue not to pay, then the penalties start getting even more serious.
0: في الرياضة، وفي دوري الفوت الأسترالي AFL، حقق فريق ملبن فوزا على نادي كولينغود بفارق 8 نقاط أمام أكثر من 88,000 متفرج حضروا في ملعب MCG أمس في يوم خصص لإحياء ذكرى الراحل نيل دانهر. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار تنحسر تدريجيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد مشمس 20، ملبورن مشمس 19، هوبرت مشمس 17، كامبرا صقيع صباحي ثم أمطار متفرقة 16، سيدني غائم جزئيا 21، بريسبن أمطار 23، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه هي نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: Good Morning Australia. صباحك خير وبركة سناء. صباح الخير للزميل سليم الفهد. قلبنا وفكرنا وروحنا مع ضحايا 10 هزات ارتدادية بالفلبين, عشرات القتلى والجرحى بهالزلزال. وقبل ما ننطلق بهالحلقة دايما منبدأ مع الاعتراف بالملاك التقليديين, ودايما من هالبرنامج اللي بيقدم احترامه لشعب الكاميرايغل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. صباحك مبروك سناء.
2: صباحك مبروك بيترا, سليم, جميع مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. صبيحة يوم الثلاثاء في 9 من شهر يونيو حزيران 2026. أكيد صحينا على خبر الزلزال في الفلبين, وأكيد أخبار أخرى من الشرق الأوسط وغيرها. كل هالأخبار ستفند أكيد في برنامج Good Morning Australia اللي انطلق من 6 مستمر معكم إلى 9 صباحا. طبعا أنا سناء وهيب,
3: وأنا بترا طوق الهندي. سناء, نتابع كل التطورات في الشرق الأوسط. نتنياهو يقول الحرب مع إيران وحزب الله لم تنتهي. ترامب يقول كان من المفترض أن نوقع الاتفاق بين مطلع الأسبوع والأربعاء, ولكن الآن أقول الجيش الأمريكي في حالة تأهب على ما يبدو التصعيد سيد الموقف.
2: التصعيد سيد الموقف. أما لما نعود إلى أستراليا والpopulation في أستراليا, فانخفض معدل الخصوبة في أستراليا إلى أدنى مستوى له مسجل عبر التاريخ, وهو أقل بكثير من معدل الإحلال السكاني اللازم للحفاظ على نمو عدد السكان من خلال الولادات وحدها. طبعا ذلك وسط دعوات من بولين هانسن زعيمة حزب أمة واحدة One Nation للحد من الهجرة الجماعية. كيف حنفك هاللغز يا جماعة؟
3: اليوم بدنا نسأل ليش, بدنا نشوف شو اللي ناقص, شو يلي عم يخلي الناس يخافوا يكبروا عائلة. في ناس بيقولوا سقف معنا, عايشين بحالة اللا استقرار, كيف بدنا نكبر هالعائلة؟ هل يجب أن تسمع أستراليا مرة تانية على لسان آرثر كولويل, populate or perish؟ بكل بساطة ما عنا خيار إلا أنه نرجع ننفتح على الحياة. رح نقرأ خلفية هذا المشهد من عدة زوايا اليوم, تاريخيا وفي الحاضر, مقاربة الحكومة مع رئيس تحرير صحيفة التلغراف أنطوان لسي.
2: نعم, أنتوا حتقولنا رأيكم كيف بتشوفوا كمان أستراليا بعد 30 سنة. هل ستتغير النمو الديمغرافي في أستراليا؟ هل حنشوف أستراليا اللي شفناها هي دولة فيها كثير من الثقافات
3: فتية
2: أم لا؟ هنشوف فعلا لو حزب أمة واحدة موجود, هنشوف عدد معين من الناس اللي جايين أو من متعددي الثقافات, وحنصير نشوف أستراليا أخرى. أي بكل بساطة أستراليا بيضاء.
3: سناء, رح بعد شوي نروح على بيروت ونقرأ 100 يوم من هذه الحرب مع مراسلنا هناك أنطوان سلامة, ولكن التحية اليوم زيادية. كيفك أنت؟ ملا أنت؟

0: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
0: أجواء كرة القدم بموطن كرة القدم SBS عربي. قبل ما ننطلق إلى العاصمة بيروت، الحكمة الصباحية معك سناء.
5: نعم، الحكمة تقول: ليس صحيحا أن الناس يتوقفون عن السعي وراء أحلامهم لأنهم يتقدمون في السن، بل يتقدمون في السن لأنهم يتوقفون عن السعي وراء الأحلام.
6: من مراسلينا،
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة اللبنانية بيروت. أنا سناء وهيبة،
0: وأنا بترا طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا من العاصمة بيروت مراسلنا أطوان سلامي لقراءة أسبوع من الأحداث. صباحك خير وبركة أطوان.
7: صباح النور
0: أطوان. يعني لم يطل دخان واشنطن الأبيض مع الجولة الرابعة للمفاوضات حتى اشتعلت المنطقة مجددا، واستهداف قلب الضاحية الجنوبية في بيروت، ورد إيران بإطلاق صواريخ أيضا باتجاه إسرائيل. ولكن كما قال الرئيس بري، شخص واحد بيملك مفاتيح الحل. هل نجح ترامب الرجل الفصل بإعادة ضبط الميدان في الجبهة اللبنانية؟
7: بالتأكيد نجح، حتى إشعار آخر، لأنه لا يزال الحذر يسيطر على الضاحية الجنوبية من بيروت برغم إعلان إيران انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، لكنها حذرت من هجمات أشد إذا استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان. ويبدو أنه تم نقل رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إسرائيلية إضافية إذا لم تطلق إيران النار مشددا. في هذا الجو الإقليمي المتوتر، لفتت جولة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة، مؤكدا المضي قدما في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. أشاد السفير الأمريكي بمواقف الرئيس جوزيف عون التي أعلنها لشبكة CNN، وهجم ما فيها إيران، واعتبر أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا يمثل كل اللبنانيين. وفي موقف جديد ومتقدم أيضا للرئيس عون إلى CNN، شدد رئيس الجمهورية على أن المطروح حاليا هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني مع إسرائيل، فالحاجة هي إلى إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد كما قال، وهذا قد يكون توطئة لسلام عادل وشامل. وقال إن لبنان جزء من المبادرة العربية للسلام التي تم طرحها عام 2002 وهو ملتزم بها. وأكد الرئيس عون أنه مع الرئيسين نواف سلام ونبيه بري موحدون من أجل إنهاء الحرب، وأضاف لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. وعن حزب الله وسلاحه قال الرئيس عون إن مناصري حزب الله لبنانيون ولديهم الحق في العيش بكرامة لكن تحت حماية الدولة، وإن لم يوافقوا على تسليم سلاحهم أو التفاوض مع الحكومة فسيتحملون المسؤولية أمام شعبهم الذي سيبتعد عنهم. بالعودة إلى السفير الأمريكي، فقد أشاد بمهنية الوفد اللبناني المفاوض، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض توسيع المواجهة الإقليمية أكثر، كاشفا أن الرئيس دونالد ترامب يتابع الوضع في لبنان يوميا معتبرا أن الجليد انكسر بين لبنان وإسرائيل. لكن الموقف الأهم أعلنه السفير الأمريكي بعد لقائه الرئيس نبيه بري، حيث تسلم منه رد حزب الله على وقف إطلاق النار من دون أن يكشف عن مضمونه. السفير الأمريكي طمأن الجنوبيين من أن المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة للجميع، سيكون أهالي الجنوب تحت حماية الجيش ولن تستهدفهم إسرائيل، كما ستبدأ أعمال إعادة الإعمار وشق الطرقات. في هذا الوقت أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام السفير الأمريكي بأنه لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية.
5: نعم أنطوان، في الوقت الذي يقال أن الجليد انكسر بين لبنان وإسرائيل، ما الذي يحدث الآن وميدانيا في الجنوب رغم استمرار الاتصالات الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار؟
7: المواجهات مستمرة في الجنوب في دائرة واسعة تمتد من النبطية إلى عين إبل، حيث يجمع الجنوبيون الذين يتمسكون بالبقاء في قراهم بأن الوضع صعب جدا، وهذه الصعوبة تمتد إلى الضاحية الجنوبية من بيروت التي تعيش حالة من الحذر الشديد بعدما هددت إسرائيل بضربها إذا استمر حزب الله في مهاجمة مستوطنات الشمال. هذا الوضع الميداني المأزوم بحث في تداعياته الاجتماع الوزاري الدوري، فعرض وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا إحصاءات عن الخسائر البشرية التي تكبدتها القوى الأمنية اللبنانية اعتبارا من الأول من آذار سنة 2026، فخسر الجيش 29 عنصرا بينهم قائد اللواء السابع العميد وسيم صبرة والنقيب إليل خوري والعسكري حسين غزال في غارة استهدفت سيارته رباعية الدفع على طريق الخردلي النبطي. وخسرت أيضا قوى الأمن الداخلي 3 عناصر وعنصر من الأمن العام، وخسر أمن الدولة 13 عنصرا. وفي حين لا يعلن حزب الله عن خسائره البشرية، عدد وزير الدفاع الخروقات الإسرائيلية من 17 نيسان ولغاية 7 حزيران، فبلغ 3491 غارة جوية، وقال إن مجموع الضحايا بلغ 3526 ومجموع الجرحى 10733 جريحا. هذه الخسائر البشرية التي عرضها وزير الدفاع لم تتناول الخسائر المادية التي تقدر بالملايين في وقت تندفع إسرائيل إلى مزيد من التدمير والترميد في القرى المحتلة في ظل عجز المحاولات الأمريكية والعربية في تثبيت وقف إطلاق النار.
0: أنطوان، 100 يوم مرت على الحرب التي أثقلت لبنان بالخسائر والجراح والقلق والأسئلة الوجودية الصعبة، بكرة لوين؟ ولكن على هذه الأرض دايما ما يستحق الحياة. كيف يقرأ لبنان هذه الصفحة المظلمة وكيف يتشبث بالأمل؟
7: 100 يوم دفعت اللبنانيين بصراحة إلى اختبار جديد من الصمود في مواجهة الألم وعدم اليقين. لكن وسط هذا المشهد القاسي يبدو يبقى ما هو يدعو إلى التفاؤل. فقد أبلغ البروفيسور يوسف بخاش مع وفد من أطباء مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت رئيس الجمهورية على إنجاز طبي نوعي تحقق في لبنان للمرة الأولى. يتمثل الإنجاز بإجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لإصابة شديدة أدت إلى فقدان وظيفة اليد الطبيعية، مشيرا إلى أن العملية استغرقت نحو 11 ساعة متواصلة تحت المجهر الجراحي نظرا للدقة العالية المطلوبة. وهذا ما يؤكد أن لبنان لا يزال قادرا على تقديم أحدث التقنيات والعلاجات الطبية على مستوى لبنان والمنطقة العربية.
5: نعم أنطوان، سؤال آخر. أنا بعرف أنه أهل لبنان دائما بيحبوا الأمل، بيحبوا الحياة، بيحبوا الفرح على الرغم من الحرب وعلى الرغم من كتير أشياء شافوها. أنا بعرف إحنا على مقربة من كأس العالم، مين بتشجعوا في لبنان؟
7: يعني لبنان ينتظر هذه النافذة لكي يعني يتفاعل مع حدث عالمي ورياضي بهذا الحجم. ولكن يعني هناك مناطق من لبنان تعيش بحرية أكثر من مناطق أخرى، خصوصا في الجنوب المهدم والذي يتعرض لأقصى الضربات الإسرائيلية. سيكون لبنان منقسم بين الجنوب المدمر مع الأسف وبين بقية المناطق اللبنانية التي بالتأكيد سيتابع اللبنانيون وبشوق وبحرارة هذا الحدث الرياضي العالمي.
5: نعم،
0: من العاصمة بيروت شكرا من القلب لك أنطوان سلامي.
5: شكرا لمراسلنا في بيروت، وأكيد نعيد الاستماع إلى مراسلنا في بيروت وفي باقي المدن العربية وغير العربية على موقعنا الإلكتروني. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار وموجز للأنباء دائما مع الزميل سليم الفهد.
6: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. زلزال قوي يضرب الفلبين ويخلف 35 قتيلا وعشرات الجرحى. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل دبلوماسي في النزاعات في الشرق الأوسط. وتقرير جديد يظهر أن إعانات البطالة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر الأسترالية.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
2: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
3: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.

0: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، ومنبدأ الجولة مع سيدني. اليوم طقس مشمس في سيدني، أقصى درجات الحرارة 21، غائم جزئيا بالعاصمة الثقافية ميلبن، و19 درجة 22 في بريسبن، وأمطار متفرقة، أمطار في بيرث و17 درجة، أديلايد طقس غائم جزئيا و20 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس ممطر و15 درجة، هوبارت غائم جزئيا إلى مشمس و17 درجة كحد أقصى. نختم جولة مع داروين، 31 درجة لليوم في داروين وطقس غائم جزئيا.
1: نعم بيترا، نروح على أخبار كأس العالم. حتى قبل ما يبتدي، أنت بتتذكري في قطر 2022 كانت الانتقادات بسيطة جدا، ما كانتش انتقادات كبيرة في الحقيقة. كان ممكن عدم تناول المشروبات الروحية في الستاديومز هي اللي عاملة شوية إزعاج لبعض الناس، لكن الانتقادات يبدو أنها ابتدت، وبالجملة والتساؤلات
0: صحيح.
1: بالجملة خلينا نحكي عن بعض الأمور اللي غطتها في الحقيقة SBS الراعي الرسمي فعلا في أستراليا. خلينا نحكي عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كرة القدم. طبعا هناك تساؤل، هل تجعل هذه التكنولوجيا كرة القدم أكثر عدالة، أم أنها تفسد الإيقاع العادي مثل للعبة وتقلل من متعتها؟ هون بنحكي عن تطوير نظام تسلل شبه الآلي واستخدام كرة مزودة بحساسات إلكترونية ترصد لحظة لمس كرة بدقة. حقوق البث يا بيترا، البث وجمهور آسيا، هناك من حصل على حقوق البث التلفزيوني مثل الهند والصين، طبعا بل هناك تأخير لم يتم الحسم في هذا الموضوع. كذلك أسعار التذاكر المرتفعة، ارتفاع أسعار التذاكر مقارنة بمونديال قطر 2022، اعتماد الفيفا على نظام التسعير الديناميكي. يعني أنت لو شفتي الماتش اليوم أو حجزتي التذكرة وأنا بدي أروح على ماتش بكرة، ممكن تذكرة تكون مختلفة تماماً. حقوق الإنسان في الدول المضيفة، هون بنحكي عن بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم اللي بنشوفه بيصير في المطارات مع اللاعبين وكذلك مع التقنيين دليل على ذلك الأمر. والانتقادات أكيد مش حتوقف هون، حنسمع الكثير في الأسابيع الجاية.
0: يعني عم ننطر الفقرات الرياضية اللي كلها صارت بنكهة كأس العالم. سنة أنا وياكي والمستمعين إلى أبرز عناوين الصحف.
1: نعم بيترا، عناوين الصحف لهذا اليوم الثلاثاء في التاسع من شهر يونيو حزيران 2026، نبتدي بيترا بصحف الفيرفاكس. تايلر بليمز ألبانيزيز بادجت فور بلامتين كواليشن فوت أز وان نيشن سيرجز. ذكرت صحيفة سيدني مورنين هيرالد أنه زعيم المعارضة الأسترالية أنجس تايلر حمل حكومة أنتوني ألبانيزي مسؤولية تراجع شعبية الائتلاف المعارضة، معتبرا أن الموازنة الأخيرة وسياسات الحكومة الاقتصادية أسهمت في زيادة استياء الناخبين بسبب تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان. كما تناول التقرير الصعود الملحوظ لحزب وان نيشن أمة واحدة بقيادة بولين هانسن، اللي طبعا استفاد من غضب الناخبين تجاه الأحزاب التقليدية.
0: سناء، من صحف The Australian طبعا العنوان الرئيسي كان يطال الشرق الأوسط، لكن سأستهل مع هذا العنوان: Migration surge and under Albanese adds nearly 1,100 people to Australia each day. الهجرة المتسارعة اليوم والاستياء الشعبي وراء صعود حزب أمة واحدة. اليوم نائب رئيس الوزراء الأسترالي السابق بارنابي جويس اعتبر أنه التنامي الدعم لحزب بولين هانسن أو لحزب أمة واحدة عم يعكس حالة استياء واسعة من الطبقة السياسية، وأشار إلى أنه الأستراليين اليوم تعبوا من الوعود التي لا تترجم إلى نتائج ملموسة. وجويس كمان توقف عن جدلية الهجرة وقال من السبب الوحيد وراء هذا التحول هي جزء من مجموعة أزمات تشمل الضغوط الاقتصادية، تراجع الثقة بالمؤسسات، إضافة إلى حادث الطعن الجماعي ببندا يلي ساهمت بحسب رأيه بتسريع هذا التحول السياسي.
1: عودة إلى صحف الفيرفاكس، بيترا ألبانيزي يوجه نداء عاطفيا للتهدئة بعد تجاوز حزب أمة واحدة الحزب العمال في استطلاعات الرأي. ذكرت الصحيفة أن رئيس وزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي دعا إلى الهدوء وعدم المبالغة في ردود الفعل بعد استطلاعات الرأي أظهرت تقدم حزب أمة واحدة على حزب العمال في نسبة التأييد الأولى. أقر ألبانيزي بأن الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة امتلاك المسكن أسهمت في تزايد استياء الناخبين للأحزاب التقليدية، كما دافع عن إجراءات الموازنة الحكومية معتبرا أنها إصلاحات ضرورية لمعالجة مشاكل هيكلية طويلة الأمد، محذرا من أن تجاهل هذه التحديات قد يؤدي إلى تنامي التيارات الشعبوية، ويعكس التقرير أو ويعكس استمرار حالة التشتت السياسي في أستراليا وصعود الأحزاب الصغيرة.
0: سناء، إلى العنوان الرئيس اليوم على صحيفة The Australian، يعني هذا التصعيد المقلق في الشرق الأوسط، Israel Iran hold strikes for now after Trump warning. إذن ترامب يحذر نتنياهو من التصعيد مع إيران، وكشف اليوم الرئيس الأمريكي أنه حذر الرئيس الإسرائيلي من توسيع المواجهة إلى حرب شاملة، ولوح بإمكانية أن تترك إسرائيل وحدة بمواجهة طهران إذا ما استمرت في التصعيد. بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، ترامب أجرى اتصال بنتنياهو عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، طالبوا بعدم الرد إلا أن إسرائيل قررت تنفيذ ضربات عسكرية بعد اجتماع أمني، وأبلغت واشنطن بقراره بذلك بمرحلة متأخرة. وقال ترامب أنه أبلغ نتنياهو وقال عليك أن تكون حذرا، فقد تترك وحدك في مواجهة إيران قريبا.
1: نعم بيترا، خلينا نعود إلى صحيفة، إلى صحف الفيرفاكس و conditions، أنه كيف بيعيشوا العمال ظروف العمل أو بعض العمال. ذكرت صحيفة سيدني مورنين هيرالد أن عمالا في مشروع برج سكني فاخر قيد الإنشاء في منطقة بيرود بسيدني كانوا بحسب مزاعم يقيمون داخل موقع البناء في ظروف وصفت بأنها مقززة وغير ملائمة، وأثارت هذه الإدعاء مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة وظروف العمل، ودعت جهات نقابية ورقابية إلى التحقيق في مدى الالتزام، أي التزام المشاريع بالمعايير القانونية والتنظيمية.
0: سناء، نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
3: صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
5: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
6: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
7: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
8: SBS Kickoff. A new music station celebrating football anthems from around the world.
9: It's time for Africa.
8: It's live now
9: on
8: DAB Radio, the SBS Audio app.
9: We got the game
8: on. Online.
9: Online and SBS On Demand.
10: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
11: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
1: من حصاد الأسبوع إلى غرفة الأخبار وأهم خبر دولي، ويبدو أن سليم حيأخذنا على الفلبين. سليم، ما الذي نعرفه عن الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى؟
12: صباح الخير عليك أولا سناء وعلى بترا وعلى جميع مستمعينا. يعني آخر المعلومات المتوفرة حتى الآن عن هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر المكون من 9 درجات، أن الضحايا وصل عددهم حتى الآن إلى 35 قتيلا، عشرات الجرحى تحديدا بحسب الإحصاءات الرسمية 134 إصابة مؤكدة وما لا يقل عن 10 من المفقودين. طبعا الزلزال ضرب الساحل الجنوبي للفلبين، وكانت الخسائر قد أتت نتيجة انهيار المباني وبعض البنى التحتية بحسب ما ذكرت السلطات المحلية. طبعا كما تفعيل حقيقة صفارات الإنذار بعد يعني هذا الزلزال، وكان هنالك دعوة من السلطات إلى الاحتماء في المناطق المرتفعة قليلا. أيضا كان هنالك إشارة إلى وجود بعض الطمر لبعض المناطق، هناك بعض الأشخاص ما زالوا في إعداد المفقودين وفرق الإنقاذ تحاول إيجادهم بطرق يدوية، يعني الحفر ما بين المناطق المتضررة يجري باستخدام الأيادي، وبالتأكيد هنالك حصيلة قد ترتفع اعتمادا على ما يتم التوصل إليه من نتيجة هذا الحفر وهذه الجهود الخاصة بالإنقاذ. إذن احنا نبقى على حقيقة تواصل لمعرفة آخر الحصيلة الخاصة بهذا الزلزال. عودة إليكم
1: شكرا
12: وسناء.
0: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة ونتابع كل التطورات معك. إلى حلقة اليوم من بودكاست تحت المجهر، وأستراليا عم تشهد أكبر موجة انتشار لمرض الدفثيريا أو الخناق.
1: شو خطورة هذا المرض وكيف ينتقل وكيف يؤثر تراجع التلقيح على معدلات الإصابة؟ مع الزميلة كوثر حنبوري.
13: تحت المجهر. تشهد أستراليا في هذه الآونة أكبر موجة انتشار لمرض الدفتيريا منذ أكثر من 35 عاماً، حيث تم تسجيل مئات الإصابات، وحتى أن هناك صعوبة في احتواء العدوى في بعض المناطق النائية. ما هي الدفتيريا أو الخناق؟ ما مدى خطورة هذا المرض؟ وكيف ينتقل؟ وكيف يؤثر تراجع التلقيح على معدلات الإصابة؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور زياد فشخة في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر، إشارة إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
14: مرض الدفتيريا هو مرض نادر حاليا، يعني 30-40 سنة ما نشوف أي حالات، يعني حالات كثير قليلة بنتيجة اللقاحات وانتشار اللقاحات والعادات الصحية الجيدة يعني والنظافة وهيك. بس الدفتيريا هو بكتيريا بيأثر على بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، يعني على الأغشية المخاطية بالحلق وباللوزتين، وممكن ينتشر للرئتين. وهذه البكتيريا بتفرز سموم خاصة، هذه السموم ممكن تؤدي إلى التهاب الدم، ممكن تؤدي إلى فشل بالقلب، والكلى، وممكن تؤدي إلى الموت في بعض الحالات إذا لم تعالج يعني بشكل رئيسي. وكمان هذه البكتيريا ممكن تأثر على الجلد، لكن بكمية أخف بكثير من الجهاز التنفسي يعني.
15: نعم. قبل ما نكفي دكتور، عم بيقولوا أنه انتشرت لأنه ضعف اللقاح، يعني الناس ما عم ياخدوا اللقاحات، فهل هالشي صحيح؟ وشو أهمية اللقاح لهذا المرض؟
14: صحيح 100%. يعني نحن عم نلاحظ هلأ في كتير ناس عم تقاوم اللقاحات وبيأمنوا بالconspiracy theories، يعني بيقولوا نظرية المؤامرة والسيطرة وهالقصص هيدي. فعم نلاقي في بعض العالم ما

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: ارتباطات عائلية وأصدقاء ونوعي بعضنا. يعني نحن مجتمع واعي الحقيقة من نتيجة العلاقات والكوميونيكيشن اللي بتصير. نادرا ما بنلاقي عالم من مجتمعنا العربي ما بيلقوا أولادهم ولكن بالمجتمعات الغربية نتيجة مثل ما قلت لك انتشار بعض الأفكار الخاطئة ما بيلقوا أولادهم، وخاصة بعد الكوفيد واللقاحات ويعني هاي النظريات الموجودة إنه مشان السيطرة على المجتمعات وعلى النسل والقصص هاي.
4: نعم، قديش بيفيد إنه الواحد يكون أخذ اللقاح؟ يعني بيكون عم يقي حاله من العدوى
3: 100%. سو اللي أخذين لقاحات طبعا ما بيتأثروا هذا المرض، وحتى لو أصابهم المرض يعني بيكون كتير كتير خفيف، وممكن يعني هذا حتى ممكن ينقلوا لغيرهم يعني، بس إذا كان الشخص الثاني كمان ملقح فما بيكون في أي خطر عليه. يعني نحن مثل ما هلا عم بقولوا مركز هون العدوى الأسترالي، يعني هلا حاطين حوالي 230 حالة، بس بلش الريكورد بال 1991 كانوا عم يسجلوا صفر لعشر حالات أو 12 حالة، فيعني كان كتير ممتاز الأرقام. هلا مثل ما شفنا هلا يعني تقريبا 20 أو 30 ضعف. ولو أنت حالات يعني 230 حالة فقط، وهي يعني أغلب الحالات عم صارت في النورثن تيريتوري، بالنورثن تيريتوري، وهلا انتقلت شوي لوست أستراليا. ملبون وسيدني ما فيهم أي حالات لحد الآن. ومعظم هذه الحالات من السكان الأصليين يعني والأبوريجينال بوبوليشن يعني.
4: دكتور، شو هي الأعراض حتى الواحد يعرف أنه عنده دفتيريا أو خناق؟
3: فجرثومة الدفتيريا بتأثر على الغشاء الأغشية المخاطية بالجهاز التنفسي، يعني بيصير عنا وجع بالحلق، وبيصير عنا حرارة، بيصير عنا كف، وبيأثر بيصير بعدين مثل طبقة رمادية نتيجة الانفلاميشن على بالحلق، فبصير صعوبة للتنفس، بصير تضخم في الرقبة وتضخم في العقد الليمفاوية في الرقبة.
4: طيب كيف بينتقل أو كيف العدوى، يعني كيف الواحد بينعدي؟
3: العدوى مثل الفلو، يعني بنتيجة الرذاذ، يعني السعال أو العطس أو حدا يكون على تماس مع المنتجات التنفسية للشخص المصاب. وفي طريقة تانية هي مثل ما قلنا إذا أصاب الجلد وصار في تقرحات جلدية، إنه حدا يلمس المفرزات الناتجة من هاي التقرح اللي هي يعني أقل بكثير، بس مينلي بالدروبلت يعني بالرذاذ التنفسي نتيجة السعال أو لازم تكون أماكن مغلقة ونكون قريبين لهذا الشخص يعني بنفس الغرفة أو هيك. بس إذا أوتسايد وفي أكثر من متر ونص مترين يعني غالبا ما بيكون في عدوى.
4: هل في عزل للمريض؟
3: نعم. إذا المريض مصاب طبعا هيدي حالة إسعافية، يعني لازم يروح على المستشفى. فبيتقدم له أنتي توكسين يعني مضاد للسموم هيدي بتفرز البكتيريا، كمان بيتقدم له أنتيبيوتيكس اللي هي من عائلة البنسلينات بنسلينز يعني، وبيعزلوا. طبعا الشخص لازم ينعزل قليلي 48 hours after he start antibiotics، يعني بعد الأنتيبيوتيكس
4: 48 ساعة
3: لثلاث أيام لازم يكون عزل كامل مع كافة الوقاية التنفسية infection prevention يعني. يعني هو في توكس انتي توكسينز لانه هيدي الجرثومة بتفرز سموم خاصه فبيعطوها، والانتيبيوتكس هو متوفر يعني بشكل اموكسيسين.

0: برنسلين او اوجمنتين او اريثرومايسين. طبعا اذا حالي شديد بينعطب الوريد، كمان اذا في ما عم يقدر يتنفس بيعطوه اكسجين او ريسبيرتوري سبورت او سو اون، بس هو مينلي انتي توكسينز وانتي بيوتكس.
1: نعم دكتور، في البعض بياخدوا أدوية لتقوية المناعة، هل هي بتساعد؟
0: ما في دراسات بتأكد هذا الموضوع، لكن بشكل عام إذا نحن عم ناخد مثل فيتامين سي أو عم ناخد فيتامين سي الطبيعي، يعني هو مثل الأورنج ومندرين والحمضيات هيك، وبشكل عام نكون يعني عايشين حياة صحية، اكسرسايز ودايت تبعنا متوازنة فيها كل الاليمنتس. ما في دراسات مؤكدة بتقول ان بتاخدوا هيدي المناعة او الاشياء اللي بنشوفها فوق الشلف او الاعشاب انها بتأثر.
1: واي اعمار او اي كيسز يعني بتكون تنصاب اسرع؟
0: هني أكثر شيء بيكون الأطفال تحت سن 5 سنوات أو المتقدمين بالسن، والعالم اللي عندهم أمراض مزمنة مثل السكر أو القلب أو الفشل الكلوي أو هالقصص هيدي. بس هي يعني الطرفين من جهة الحياة، إنه الأطفال أو المتقدمين بالعمر.
1: نعم دكتور، شو هي سبل الوقاية؟ كيف الواحد بده يتوقع الإصابة بهذا المرض؟
0: يعني اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح، يعني هاي أول شيء. وثاني شيء العادات الصحية الجيدة، يعني مثلا اللي بيعطس لازم يسكر تمه أو يسكر أنفه، ما نكون حوالي ناس مريضة، نلبس ماسك، غسل إيدينا على دائما، يعني هذه هي العادات الصحية الجيدة يعني العامة.
1: نعم، من نسبة اللي مصابين قد ايه نسبة اللي بيوصلوا للوفاة بهذا المرض؟
0: نعم، نسبة الوفاة مع عدم العلاج هي 10%، 1 in 10 people which is يعني هذا نسبة كبيرة طبعا. Yeah,
1: 10%. دكتور زياد فشخ، طبيب الصحة العامة، شكرا لك على هالإيضاحات، شكرا لك من اس بي اس عربي.
0: شكرا ست كافر، شكرا لك.
1: تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
2: شكرا للزميلة كوثر حنبوري. دقائق وننتقل إلى استوديو الأخبار ونشرة مفصلة للأنباء مع الزميل سليم الفهد، لكن موضوعنا اليوم في غاية الأهمية، البوبوليشن في أستراليا كيف ستبدو بعد 30 سنة، طبعا مع كل التغييرات اللي قاعدين بنشوفها الآن. ما ننساش أنه عنا كمان يا بيترا حوار مباشر، ونذكر المستمعين اللي كتير بنحب نسمع أصواتهم وآراءهم، 1-0-0-7-9-9-6-2-4.
3: Populate or perish، الكلمة لألكن ومعكن بعد هذا الموجز أو النشرة الإخبارية المفصلة. عم تسمع Good Morning Australia.

0: في عناوين هذه النشرة: زلزال قوي يضرب الفلبين ويخلف 35 قتيلا وعشرات الجرحى. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل دبلوماسي في النزاعات في الشرق الأوسط. وتقرير جديد يظهر أن إعانات البطالة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر الأسترالية. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصارعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح بعد زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات و18 درجة ضرب قبالة السواحل الجنوبية للفلبين. وأدى الزلزال إلى حدوث موجات تسونامي بلغ ارتفاعها نحو 1 متر على أجزاء من الساحل، كما تسبب بأضرار في المباني والبنية التحتية وأجبر السلطات على إغلاق مطار جنرال سانتوس مؤقتا. هذا وتقول السلطات إن معظم الضحايا سقطوا نتيجة انهيار أو تضرر المباني والمنشآت، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.
1: My tears started to fall. It was the first time I experienced something that strong that I really couldn't stop myself from tearing up. I thought about my children and my niece. What if something had happened to them? Thank God they're okay, but my siblings' house collapsed.
0: هذا وسجلت هزات ارتدادية بلغت قوة بعضها 6 درجات و0.5 درجة، بينما رصدت موجات تسونامي أصغر حجما في إندونيسيا وبالاو واليابان. ويؤكد مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ إن خطر التسونامي قد زال، فيما تواصل فرق الطوارئ تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الكارثة. واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان، بما في ذلك غارة استهدفت مدينة صور وأدت بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. في هذه الأثناء أعلن حزب الله أنه هاجم 2 قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، لكنه لم يتبنى هجمات على شمال إسرائيل. جاءت الضربة في صور في حين أعلنت إسرائيل وإيران وقف الضربات المتبادلة بعدما أطلقت طهران صواريخ على شمالي إسرائيل ردا على ضربة شنتها إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشن إسرائيل غارات منذ صباح 2 على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب البلاد. ويجمل مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة الوضع في جنوب لبنان بالقول:
2: المواجهات مستمرة في الجنوب في دائرة واسعة تمتد من المضطية إلى عين إبل، حيث يجمع الجنوبيون الذين يتمسكون بالبقاء في قراهم بأن الوضع صعب جدا، وهذه الصعوبة تمتد إلى الضاحية الجنوبية من بيروت التي تعيش حالة من الحذر الشديد بعدما هددت إسرائيل بضربها إذا استمر حزب الله في مهاجمة مستوطنات الشمال.
0: إلى ذلك دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاعات في الشرق الأوسط. وأدلت كالاس بهذه التصريحات في قبرص، حيث يجتمع وزراء الدفاع الأوروبيون لمناقشة الحرب في أوكرانيا وسبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: There has to be a diplomatic solution and they have to sit around the table because eventually they have to agree on this. Of course, we can help with, after the ceasefire, also the escorting of the ships, and we will discuss this today, but the first point is really the ceasefire.
0: إلى أخبارنا الأسترالية، حيث أظهر تحليل جديد أجرته أنجليكير أستراليا أن المعدل الحالي لإعانة الباحثين عن عمل جوب سيكر يترك الشخص الأعزب عاجزا عن تغطية احتياجاته الأساسية بمقدار $251 أسبوعيا. كما وجد مؤشر تكاليف المعيشة لعام 2026 الصادر عن المنظمة أن الزوجين اللذين لديهما طفلان ويعتمدان على إعانات جوب سيكر يواجهان عجزا أسبوعيا يبلغ $428، في حين يبلغ العجز $174 أسبوعيا للوالد أو الوالدة المنفردة التي تتلقى إعانة دعم الوالدين المعروفة بالبارنتينج بايمنت. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كيسي تشامبرز إن الدراسة قارنت بين التكاليف الأسبوعية الأساسية للغذاء والإيجار والاحتياجات الضرورية الأخرى وبين قيمة مدفوعات الرعاية الاجتماعية، وأضافت أن ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة يؤثر بشكل أكبر على الفئات الأقل دخلا والأكثر اعتمادا على الإعانات الحكومية.
4: We're not suggesting that somebody is rocketing backwards by $428 a week, but what it does mean and what Anglicare Australia member services see every day is families who are accessing their emergency relief services. It's families and households who are coming to food banks. It's people who are not filling medical prescriptions.
0: دعا المدافعون عن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الحكومة إلى تمديد فترة تحقيق مجلس الشيوخ في الإصلاحات المقترحة على نظام التأمين الوطني ضد الإعاقة المعروف اختصارا بNDIS، وذلك قبيل جلسات الاستماع العامة المقررة اليوم 9 حزيران يونيو. يأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن أكثر من ثلث الوفورات المالية التي تضمنتها الموازنة الفيدرالية في أيار مايو ناتجة عن خفض الإنفاق على برنامج التأمين الوطني ضد الإعاقة، فيما يقول بعض المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة إنهم يشعرون بالتهميش وعدم أخذ مخاوفهم بعين الاعتبار. ويخضع مشروع قانون معروض حاليا أمام البرلمان للدراسة من قبل لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ، ومن المقرر أن ترفع تقريرها في 16 يونيو حزيران الحالي، أي بعد شهر واحد فقط من تشكيلها. هذا ومن المقرر أن تدلي الرئيسة التنفيذية لمنظمة Disability Advocacy Network Australia إيما بيلينسون بشهادتها أمام لجنة التحقيق اليوم.
5: Yeah, people with disability really feel as though they have been shortchanged because, you know, we haven't had the opportunity for effective scrutiny of the reforms. We haven't had sufficient time to scrutinise those reforms. And I think probably most egregious is the fact that the reform process itself and the inquiry process itself is inherently inaccessible.
0: صدرت دعوات لأصحاب المصالح التجارية والشركات للاستعداد لتطبيق نظام الدفع الفوري لمساهمات التقاعد المعروف بـ Payday Super اعتبارا من شهر تموز يوليو، في ظل تحذيرات من مكتب الضرائب الفيدرالي بأن أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالمتطلبات الجديدة قد يواجهون عقوبات كبيرة.
6: So if an employer doesn't meet their obligations to their employees, the first thing that we will do is get in touch with them and nudge them to do so. But if an employer continues not to pay for their staff, there are penalties. They start at 60%. But then if we have raised an assessment and an employer is liable for those amounts and they continue not to pay, then the penalties start getting even more serious.
0: في أخبار الرياضة، في دوري الفوت الأسترالي AFL حقق نادي ملبن فوزا على كولينغوود بفارق 8 نقاط أمام أكثر من 88,000 متفرج في المباراة التي جرت على ملعب MCG أمس في يوم خصص لإحياء ذكرى الراحل نيل دانيهر. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار تنحسر تدريجيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد مشمس 20، ملبورن مشمس 19، هوبارت مشمس 17، كامبرا صقيع صباحي ثم أمطار متفرقة 16 درجة، سيدني غائم جزئيا 21، بريسبن أمطار تنحسر تدريجيا 23، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامى الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
4: صباح الخير من برنامج Good Morning Australia. نحن في الساعة الثانية صبيحة يوم الثلاثاء في 9 من شهر يونيو حزيران 2026، معكم سناء وهيب
5: وأنا بترا طوق الهندي، وشكرا لزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم، وعلى ما يبدو التصعيد سيد الموقف في الشرق الأوسط. نتنياهو يقول الحرب مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد، و ترامب يؤكد الجيش الأمريكي بحالة تأهب، والأنظار كلها على الفلبين مع تسجيل 10 هزات ارتدادية، عشرات القتلى والجرحى. سنعود من هذه الجولة المقلقة إلى الواقع الأسترالي، وأستراليا التي على ما يبدو لم تعد فتية.
4: بالفعل تسجل أستراليا اليوم أدنى معدل ولادات في تاريخها، في تراجع يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل المجتمع والاقتصاد وسوق العمل في البلاد. وبينما تتعدد الأسباب من أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تأخر سن الإنجاب وتغير أولويات الأجيال الجديدة، يعود الجدل مجددا حول جدوى السياسات الحكومية في تشجيع الإنجاب.
5: سناء كلنا بنتذكر قبل أكثر من عقدين وزير الخزانة الأسبق بيتر كوستيلو حاول يواجه ويعالج هالإشكالية وهالتحدي عبر مكافأة البيبي بونس أو مكافأة المولود الجديد. دعا أنذاك الأستراليين إلى إنجاب طفل للأم، طفل للأب، وطفل لأستراليا. ورغم تسجيل بوقتها وكلنا بنتذكر ارتفاع مؤقت بمعدلات الولادة، الخبراء بقيوا منقسمين حول مدى فعالية هذه الحوافز المالية. واليوم يلي بقلك كيف بدي اجيب ولد وأنا سقف ما عندي.
4: بالفعل بيترا، في المقابل تدعو زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن إلى الحد من الهجرة الجماعية، معتبرة أنها تزيد الضغط على السكن والبنية التحتية، فيما يرى آخرون أن الهجرة وانخفاض الخصوبة قضيتان مختلفتان تماما، وأن التركيز على خفض أعداد المهاجرين لا يجيب عن السؤال الأساسي: لماذا بات الأستراليون ينجبون عدد أقل من الأطفال؟
5: هل يجب أن تسمع أستراليا اليوم مجددا شعار أول وزير هجرة بأستراليا آرثر كوويل يلي قال populate or perish؟ رح نجرب نقرأ هذا الواقع وهذه الإشكالية من عدة جوانب، وبيسعدنا أنه ينضم لنا مباشرة على الهواء رئيس تحرير صحيفة التلغراف أستاذ أنطوان الأزي. صباحك خير وبركة.
6: صباح الخير لكم وللمستمعين.
5: أستاذ أنطوان، يعني منذ أربعينيات القرن الماضي استمعنا لهالشعار populate or perish، ما عندنا خيار إلا أنه نعمر أو ننمحي كأمة. اليوم النمو السكاني بعده مسألة جدلية. استمعنا مع يعني إلى تشكيل أدنى مستويات ولادة. برأيك كيف تقرأ هذه الإشكالية اليوم بالعين الصحفية؟
6: يعني إشكالية الولادة مش بس أستراليا تعاني منها، عدة دول بالعالم تعاني منها، وهي منشغلة منذ عدة سنوات في وضع سياسات تحفيز الإنجاب. يعني في دول كبيرة أوروبية من عشرات السنوات لحتى اليوم بعدها عم تشتغل على سياسات الإنجاب، خاصة في ظل تراجع عدد السكان المستمر. اليوم نحن بنشوف أنه في دول عم بتعاني حقيقة من تراجع السكان، في دول أوقفت هذا المعاناة، وفي دول مثل كوريا الجنوبية رغم أن عطيت تحفيزات كبيرة جدا ولا تزال عملية السكان تتراجع. القصة مش محصورة بالتحفيز المالي ومساعدة العائلات، هناك أمور كثيرة. ففي أستراليا مثلا بلشت الدولة قبل بكثير ما نحن نتصور، بال 1912، يعني من أكثر من 100 سنة، بعهد أندرو فيشر صار تعطي، بلشوا بخمس جنيهات للعائلة. مثل ما ذكرتوا بكوستيلو أثر كثير لما عطى منحة 2500 دولار، هي أكبر منحة. ارتفع عدد المواليد بأستراليا بسنة 2004 من 1.6 للمرأة الواحدة إلى 2.2، وهذا رقم جيد. ولكن اليوم تراجعنا. ليش؟ في عوامل كثيرة، كلنا عايشين نحن بأجواء ضاغطة اقتصادية بيرجع تليها أجواء سياسية، وما بدنا ننسى الأجواء الاجتماعية اللي غيرت تركيبة المجتمع. اليوم نحن مش بس عم نعاني اقتصاديا، طبعا الرواتب لا تتناسب مع الأسعار، الفائدة اليوم عم يضطروا عشرات بل مئات المواطنين سنويا انه بيعوا منازلهم، وعم بيبيعوا المنازل بسعر اقل من السعر اللي اشتروه. عادة اسعار المنازل ترتفع في استراليا. في الاونة الاخيرة المؤسف انه اسعار المنازل تتراجع اللي عم بيبيع بيته ما قادر يدفع الفائدة، عم بيخسر بالبيت ما عم بيربح. اليوم سوء العقارات راكدة في عدة مناطق. برجع بقول انه استراليا نحن بنشوف انه في دول اعتمدت على الهجره في الماضي حتى تعود التراجع في السكان، منهم كندا، منهم المانيا، ومنهم استراليا. خلينا نتوقف عند استراليا اللي هي موضوعنا اليوم. اليوم نحن بحاجه لترشيد الهجره. اذا بدنا نقول نحن اليوم في عندنا نقص بمستويات كتير باستراليا، كيف جبنا نحن؟ أنا ذكرت عندكم أكثر من مرة،
5: صحيح،
6: أنه بآخر ثلاث سنوات نحن جبنا مليون شخص هجرة، مليون. هيدا الرقم ما ساعدنا، ونحن بالنسبة للدول الأخرى دولة صغيرة، يعني دولتنا 25 مليون، وقت بتجيب 3 مليون بثلاث سنين هذا رقم كبير، وما قدروا يأثروا في تأمين النقص اللي عندنا. نحن بنجيب هالمهاجرين ومنرجع منقول عم بيكونوا عبء. نحن بدنا ترشيد للمهاجرين حتى يعودوا النقص في فالنقص في عدد السكان.
4: نعم نعم نعم سيد أنطوان، بما أنه حضرتك تحدثت عن الهجرة وتحدثت عن 1912 وتحفيز بعض المواطنين بجنيهات، كذلك في نفس التوقيت كانت شفنا أنه ابتدت الهجرة إلى أستراليا. هل يمكن للهجرة بالفعل أن تعوض تراجع الولادات على المدى الطويل حتى من قبل المهاجرين هنا في أستراليا؟
6: لا، أنا بنظري لا شيء يعوض عن تراجع الخصوبي. يعني الهجرة قد ما تكون في نمط طبيعي في هذه الحياة، أنا ما في أكسر النمط الطبيعي بنمط عم جيبه أنا، يعني نمط صناعي
5: حالي. لا يمكن استيراد الحل.
6: نعم، استيراد الحل كمان مش دايم. نحن مثل ما قلت لك هالكم الكبير، سؤالك صلب، سؤالك بدي جاوب عليه. هالكم الكبير من الناس، إذا نحن قادرين نعوض الهجرة تبين أنه لا، نحن اليوم على العدد الكبير اللي جبناه بثلاث سنوات المرة، ما في عنا عمال، ما في عنا ممرضين كفو، ما في عنا ناس ترعى المسنين وذوي الإعاقة بالمراكز تبعهم، في عنا نقص بالأساتذة، في عنا نقص بالكهربائيين والسباكين والنجارين، في عنا نقص بكتير كتير كتير. يعني اليوم إذا صاحب مزرعة أو صاحب معمل بده عمال ما عم بيلاقي، وتزادت القصة بعد قصة الكوفيد، ما بقى فيه عمال بالمطاعم والفنادق، وهودي بالإضافة للي ذكرناهم. فإذا وين المشكلة هون؟ المشكلة بترشيد الهجرة. بدنا نشوف الناس اللي عم نجيبهم كيف عم نجيبهم. يعني أنا عم جيب ناس تيوقفوا بالصف على السنتر لينك، ما عم جيب ناس تفوتهم في حقول العمل. هون في مشكلة عند دوائر الهجرة بأوروبا، ما عم بيجيبوا إلا الشخص اللي بيقدر يفوت مباشرة بسوق العمل وبسوق الوظيفة. بأستراليا لا.
5: يمكن فتحت الباب أستاذ أنطوان على جدلية وأشكالية تانية، لأنه عم يجي أشخاص ذات مهارات وكفاءات عالية، ولكن في واقع آخر اليوم كيف منقدر نخلي هالشخص يندمج بسوق العمل الأسترالي من الأشكالية. وشكرا لأنك طرحتها من عدة جوانب. اليوم شو هو الحل؟ شو السياسات يلي أثبتت نجاحها عالميا برفع معدلات الولادة ودعم الأسر مش بشكل مؤقت، لأنه شفنا البيبي بونس كمان بقراءة واقعية ما كان هو الحل. شو لازم تعمل أستراليا اليوم؟
6: يعني اليوم بدنا سياسي لزيارة عدد السكان، سياسي ثابتي، يعني مش كل حكومة تضع قانون على ذوقها أو شيء. كانت السويد من أكثر الدول اللي عم بتعاني من انخفاض الخصوبة. اليوم بتتفاجئي بالأرقام، بالسويد صارت من أعلى المعدلات بالدول الأوروبية. حطوا سياسي ثابتي بتعتمدها كل الحكومات بغض النظر يمين أو يسار أو وسط، بيستلموا الولد. يعني في دول كتير عندها، ولكن تختلف السياسات من بلد إلى آخر. بيستلموا الولد من وقت اللي بيولد درجات، إلى وقت بروح على المدرسة، إلى وقت حتى يوفروا المجال للوالدين أنه يكونوا في حقل العمل. اليوم ما في مشكلة بالسويد. إذا خلق الولد بتهتم فيه الأم أو البي، بتاخده الدولة. فإذا عم ترجع طلعت الولادات هون. بدي أقول أنه نحن بحاجة بأستراليا، إذا هالقد عم يتراجع عدد السكان، بحاجة إلى قانون ثابت في الشايلد كير، في الحضانات من السنة الأولى أو من الشهر الأول. في شغلة في سيستم لازم يكون ثابت بهالبلد، وإلا رايحين لورا. لا عم نعرف نحط هذا السيستم، ولا عم نعرف نختار المهاجرين اللي بدنا نجيبهم. هون في كمان في مشكلة حقيقة على عدة مستويات الانهيار الأسترالي، فوق المستوى الاقتصادي، واللي أكثر من هيك عندنا مشكلة اجتماعية كمان اللي عم بيساهم. إنه اليوم في عنا نسبة مئوية كبيرة من السنجل مام، ونسبة مئوية كبيرة من السنجل داد، ونسبة مئوية كبيرة هوري إداش كم ولد بدهم يتبنوا،
5: ومنهم خلقهم البيبي بونس أيضا. يعني شفنا
6: صحيح. وبعدين نسبة العمر الكبير، يوم المرأة ما بقى تتزوج قبل ال 34 وال 35، كم ولد بدها ترجع تنجب بعد هذا العمر؟ هولي كلهم اعتبارات، وهو استراليا عم بيصيروا، يعني استراليا اكبر بلد غربي عم بيعاني حالة عدم الزواج في سن مبكرة، وهذا كثير كثير عم بيأثر. بالإضافة نعم
4: قصة أنطوان، حضرتك بتحكي عن أول شيء عطيتنا رأيك بالدول الأوروبية ومنها السويد اللي كانت زمان بتعاني من نقص في النمو الديمغرافي. لكن لما بنحول تجربة على أستراليا وبنحكي عن سينجل مام وسينجل داد وبنحكي عن سن الزواج كذلك، فهذا الأمر كذلك في أوروبا متواجد. خلينا نحكي عن التجربة الأسترالية، خلينا نحكي عن حزب أمة واحدة اللي احنا قاعدين بنشوف استطلاعات الرأي أنه قاعد بيتقدم إلى الأمام، وبنعرف أنه هذا الحزب ضد الهجرة. هل سنرى نمو ديموغرافي في أستراليا متغير جدا؟ هل we will perish in Australia لو مش عندنا مهاجرين؟ ما تغير ولا شيء في أستراليا.
6: اليوم كلنا نحن سناء عايشين في هاجس الاستطلاعات وهاجس أمة واحدة، شئنا أم أبينا. الحالة اليوم هي حالة بولين هانسن، هو تعمل للإطاحة بكل الأحزاب، ليس العمال فقط ولكن الأحرار والوطنيين. بولين هانسن تعد الناس بتوقف الهجرة، يعني العنوان كبير وبراق
5: للأمانة الهجرة الجماعية، يعني للأمانة لسياستها. تفضل.
6: هي بتعتبر أنه الهجرة الجماعية. طيب، هل عند اليوم هي حل بديل لكل الأمور اللي عم نحكي فيها نحن؟ أنا ما عم بحكي ضد أو مع، عم بحكي منطق. هل عنا بديل؟ في عنوان اسمه بولين هانسن ضد الملونين، نقطة على السطر. في عنوان اسمه بولين هانسن ضد سياسة الهجرة الجماعية، نقطة على السطر. ولكن إذا بدنا نفوت بالسياسات جوا، هل عندها علاجات؟ عندها برنامج عمل؟ خلت تبين برنامج عمل للناس. اليوم الناس عم بيأيدوا بولين هانسن، جزء كبير منهم ثورة عاطفية رد فعل على فشل العمال اللي وضعوا أسوأ ميزانية حتى اليوم، ميزانية الفاشلة، رغم أنهم حكموا 4 سنين. يعني بقى العهد الثاني بيكونوا تعلموا من 4 سنين، وضعوا موازنة سيئة جدا. وردوا، عم بيردوا كمان بالأمة واحدة على الأحرار اللي غرقانين بنزاعات مع بعضهم، وما قدروا يحطوا كمان موازنة بديلة تواجه موازنة البنيز. فإذا اليوم نحن راحوا على بولين هانسن عم بجاوب انه ثورة عاطفية نسبة كبيرة منها اكثر ما هي تحقيق واقع
5: واعتراضية يعني على الواقع. نعم استاذ انطوان، بثواني، هل اذا امننا سقف اليوم لكل العيال والشباب الاسترالي تلقائيا الولد بيجي؟ يعني اليوم اليست الازمة الاساسية هي ازمة الاسكان؟
6: نعم، في ازمة اسكان، في أزمة طبعا مع شراء اليوم أستراليا تعاني من الإسكان، ما في منازل حتى إذا بده نجيبوا مهاجرين، ما في مطرح يحطوهم بقى. الولد اللي بده يخلق بده يلاقي الاثنين متزوجين مش قادرين، عم بيوفوا حق البيت، عم شوف عرسان جدد عم بيبيعوا البيوت، ارتفعت الفائدة، وهيدي ظاهرة كارثية حقيقة. يعني كيف هولي بده يجيبوا ولد ومش قادرين يحافظوا على السقف عندهم؟ أستراليا فيها سوء إدارة لأمور كثيرة للحقيقة، واللي بيزعلنا أكثر إنه لا العمال ولا الأحرار قدروا يمارسوا. إذا بتتذكروا يعني آخر حكومات الأحرار كيف كانت، كمان الناس عم بيشكوا. اليوم زادت الشكوى لسبب إلنا رايحين العالم بهالفورة. بولين هانسن.
4: نعم. أستاذ أنطوان قزي، رئيس تحرير صحيفة التلغراف، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
6: شكرا لكم جميعا.
5: شكرا من القلب لك أستاذ أنطوان الأزي، والكلمة لكم ومعكم. شو هي الإشكالية الأساسية لتدني معدلات الولادة؟ Populate or perish? Are we a perishing nation?
4: لو القرار بيدكم، ما الإجراء الوحيد الذي تتمنون أن تتخذه الحكومة فورا لدعم الأسر وتشجيع الإنجاب؟ 1-300-799-6244. ننتقل لسيديو الأخبار وموجز للأنباء مع الزميل سليم الفهد.
7: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. تقرير جديد يظهر أن إعانات البطالة جوب سيكر لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر الأسترالية. زلزال قوي يضرب الفلبين ويخلف 35 قتيلا وعشرات الجرحى. والاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل دبلوماسي في النزاعات في الشرق الأوسط.
8: Warning, if you're using a sportsbook to bet on the finals, you're getting robbed. Delete that app and join the millions using Polymarket. Polymarket is a prediction market, not a sportsbook. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sportsbooks. It's available in all 50 states. Polymarket, your go-to prediction market for basketball's biggest stage. Download Polymarket in the App Store and use promo code BLOCK to unlock $50 free for your first trade. Download and use code BLOCK.
9: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
11: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
10: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
11: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
10: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
5: وأنا بترا طوء
10: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.

0: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة معكم وإلكم على 1300-799-624. نبدأ جولة مع سيدني اليوم بسيدني، طقس مشمس، أقصى درجة الحرارة 21، غائم جزئيا بالعاصمة الثقافية ميلبن و19 درجة، 22 في بريسبن وأمطار متفرقة، 17 غربا في بيرث وأمطار متفرقة طيلة النهار، أديلايد 20 درجة وطقس غائم جزئيا، العاصمة كامبرا عم تشهد أمطار متفرقة و15 درجة، 17 درجة في هوبارت، طقس غائم جزئيا و31 درجة بمقاطعة الشمال.
1: نعم، لما بنحكي عن الفيفا يا جماعة بعتقد هذا أول مونديال عليه الكثير من الانتقادات قبل ما نبتدي. إحنا واقفين لسه في الهجرة، لسه ما دخلناش إلى الملاعب. رغم تكليف الفيفا، أمريكا تمنع حكما إفريقيا من الدخول. شو اللي صار يا بيترا في الموضوع؟ السلطات الأمريكية منعت الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة رغم تعيينه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم لتسيير مجريات عدد من المباريات كأس العالم. أعيد عمر إلى إسطنبول بعد توقيفه في مطار ميامي الدولي ومنعه من الدخول وفقا لما تم نقله من الفيفا وغيره من الصحف. طبعا يبدو أنه هذا مش الحكم الأول اللي حيصير معه هالشي، حنشوف عن التقنيين وعن اللاعبين في الأيام المقبلة.
0: من قلب الفيدريشن سكوير عم بترافقكم سناء وهيب، من قلب الفيدريشن سكوير عم بيرافقكم سليم الفهد، ولكن من أرتارمن ننطلق بالحوار المباشر سناء وهيب وبترا طوق الهندي بهالمساحة الآمنة من التبادل.
1: بالفعل 1-300-799-624 كتير بهمنا نعرف أرائكم. لو كنت أنتم شو برأيكم؟ كيف ممكن أنه الدولة لو حتسمع الواحد فيكم أنها تشجع الإنجاب والخصوبة؟ يا جماعة قولوا لنا رأيكم.
0: أزمة ديموغرافية، اليوم أستراليا تسجل أدنى مستويات الولادة، كيف سيبدو وجه أستراليا بدون مهاجرين؟ بولين هانسن تطالب بإيقاف الهجرة الجماعية، ونستذكر البيبي بونس أو يعني هذه السياسة اللي اعتمدها وزير الخزانة الأسبق بيتر كوستيلو لمواجهة هذا التحدي. وبتتذكروا دعا أستراليا إلى إنجاب طفل للأم، طفل للبي سناء، وطفل لأستراليا.
1: طفل لأستراليا، أنتوا بتقول هلا بدنا بس طفل الأب أو الأم وبعدين نشوف طفل أستراليا. فعلا أراءكم بتهمنا، وخلينا ناخذ رأي أسامة ونقول ألو أسامة صباح النور.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير أسامة، يا هلا.
1: الحمد لله ماشي الحال، تفضل حضرتك.
0: بخير يا أسامة، بخير.
2: بالنسبة للولادة والأطفال، يعني اللي حصل في العالم، زيادة أعداد الناس أصبح عبء اقتصادي أكثر مما هو مثلا عائلة. فالناس بلشوا يبطلوا يجيبوا أولاد كثير بعدة أسباب اقتصادية، حياتية، صحية، معيشة. صار يأثر عليهم إنه يكون عنده أكثر من واحد أو اثنين، عارفين كيف؟ فكثير من الناس يقول لك واحد أو اثنين، إذا أجاني ولد وبنت الحمد لله نشكر الله خلاص انتهى الموضوع. فأنا بقول إنه النقص مش هو نقص أصلاً، هو الناس بلشت تفكر من ناحية معيشية أكثر من ما هو عائلة.
0: إذن الأزمة اقتصادية أسامة، فقط لغير.
2: اقتصادي، ايش اللي حكيتي؟ المصاري، فلوس.
1: المصاري صحيح،
2: فلوس.
1: طيب أسامة، في ناس بيقولوا لو في فلوس، لو الحكومة بتعطي مصاري على كل ولد، ممكن نشوف أنه كتير أنه الناس بيجيبوا أولاد. يعني لو مثلا قالوا لكم الحكومة أنا بكرة هنعطيكم $5,000، كم ولد حنشوف؟
2: أحكي لك بصراحة، أنا ما بعتبر المال هو وسيلة حتى أجيب أولادي. أنا بفكر قبل ما أجيب، مش المال كل إشي، المصاري كل إشي.
0: في قدرة الحياة نفسية، جهوزية أيضا نفسية وعاطفية. أسامة شكرا من قلبنا لك، ويمكن شكرا من القلب. سناء بيضيع منقول كل ولد بيجي وبتجي رزقته معه.
1: إحنا بنقول ولد بيجي ببركته.
0: Exactly.
1: هل في بركة؟
0: يمكن هذا السؤال البعض بيقول أنه يلي عم نعيشه اليوم كل هذه التحديات وهي محقة، ولكن لا تقارن بالتحديات يلي كانت قبل مع أهلنا وجدودنا
1: بالفعل.
0: وكانت العائلة كبيرة
1: والمتطلبات يا بيترا
0: تختلف.
1: يعني البيبي كان بيجي ما عندوش شيء يعني كثير. هلا إحنا بدنا البيبي نروح نودي على السويمين، بيبي نودي على هالمكان وهو شهر ها بنودي على السويمين. خلينا نشوف رأي أيدي. كيفك يا أيدي؟
0: أيدي صباح الخير.
3: صباح الخير على الجميع.
1: صباح الخير.
0: تفضل.
3: ابتداء ضيفكم الكريم أنا ما أتفق مع كل اللي قال، يعني كان في كلام منحاز جدا ووردد.
0: أيدي بتمنى تعطينا رأيك بدون التعليق يعني على أي ضيف، كل ضيف له الحق أن يطرح آراءه. أنت كيف تقرأ هذه الإشكالية أيدي؟
3: طيب أنا أقرأها بشكل يعني أنا أتفق مع الطرح اللي كان إنه الجانب الاقتصادي، لكن غفلوا عن الجانب الكبير والحديث ده ليس يعني ليس ليس ليس عادلا عنه.
0: نعم.
3: عن المهاجرين طوابير المهاجرين اللي ذكرت في البرنامج يلا حتى بدون ما أشير لأحد اللي تكون في السنتر لينك المهاجر معه 4-5 أطفال دولة أسد لأستراليا القادمة. فإحنا لما نذكر الحقيقة كاملة ما نذكر نصف الحقيقة. والقضية الأخرى أنه اقتصادي أنا كنت أتمنى أنه نعرف معدل الخصوبة قبل الكوفيد بالضبط كم كانت حتى نعمل مقارنة بسبب الكوفيد والضائقة الاقتصادية وبعد الكوفيد. هذه المسألة مهمة. النقطة المهمة جدا، لماذا لا نقسم المجتمعات حسب الخصوبة؟ يعني المجتمعات العربية من أصل عربي وآسيوي شرق آسيوي كم نسبة الخصوبة عندها وكم عن المجتمعات البيضاء اللي مجتمعات بولينهانس اللي هي الطالب بيها. فحنشوف الفرق كبير، يعني ما لنا علاقة احنا مثلا في البونص موجود او ما موجود. مجتمعاتنا العربية عندها معدل خصوبة عالي. اعدو السبب انا من وجهة نظري الى قضية الايمان الفيف. يعني انت سانا ذكرتوا قضية قبل قليل اثنينكم توافقتوا عليها انه الطفل يأتي ويأتي رزق معاه. هذا المفهوم اللي عنده ايمان. لذلك نوعية الثقافة اللي سائدة انه يعني علاقات خارج الزواج، علاقات من هذا النوع ما يردون اطفال. احنا عندنا الزواج ولازم اطفال. فلذلك هاي المسائل ما جاي توضع في الحسبان وهي محرك اساسي رئيسي. لذلك شوف مجتمعاتنا العربية بكل اديانها مهما كان الدين، شوفين نسبة الخصوبة موجودة والانجاب مسألة ضرورية لا غنى عنها. فما نجي احنا نتكالى كله ونقول والله في بيت او ما في بيت. بقى مجتمعاتنا العربية 4-5 ليش نجيب احنا؟ في عندنا بيوت ولا احنا مليونيرات؟ ما احنا نفس عايشين في نفس البلد نفس المستوى الاقتصادي لكن بنخلف صح؟
0: إذا ترى أدي أنه يعني مسألة الخصوبة هي مسألة موقف أحيانا ينطلق من الإيمان والثقافة بعيدا عن التحديات. شكرا من القلب لألك.
1: نعم شكرا يا أدي. معنا كمان حسن. خلينا ناخد حسن.
0: حسن صباح الخير.
4: صباح الخير، كل عام خير عليكم.
0: صباح النور
4: العافية.
0: هلا يا حسن. يعني شو يلي تغير بهالدنيا خبرنا.
4: والله الدنيا بخير، بعدنا بخير
0: ممتاز.
4: بعد الحرب وبهذا الكل شيء وهي السؤال بعدنا بخير. الله يسر على استراليا وعلى حكومته وعلى شعبه. بعدنا بخير
0: ممتاز. نعم
4: يعني شنو هاي السالفة؟ واحد للأم واحد للأب واحد للدولة، فهمني على هذا الكلمة شنو هذا السالفة يعني؟
1: للتقريب انه قديش أستراليا بدها أولاد بيصير عندنا احنا، مش بس أولادنا احنا، ما هم ثلاثة بيكونوا بتاعك ما فيش حد بياخد الولد، بس بيكون كأنك بتساهم بأستراليا.
4: مين أجيب الثالث؟ ما عندي مرأة.
0: أوكي. حسن شكرا من قلبنا.
1: شكرا حسن.
0: شكرا على مشاركتك. بدي أرجع سنة أنا وياك إلى شعار populate or perish، إما أن نعمر أو نندثر. هذا الشعار يلي أطلعه أول وزير للهجرة آرثر كولويل أنذاك، وكان حكي عن 25 سنة وإلا يعني كان في مخاوف بالنسبة له. اليوم ألا يجتاح أستراليا، اليوم عرق آخر بالنسبة له. قال ليس أمامنا أكثر من 25 عام لنعمر قبل أن تداهمنا الشعوب الآسيوية. تخيلي المخاوف
1: من ذلك الوقت. من ذلك الوقت، وأكيد أستراليا من 1912 وهي تنادي بالنمو الديمغرافي أو تزايد النمو الديمغرافي. خلينا ناخذ قاسم ونقول صباح النور يا قاسم.
0: هلا قاسم.
5: صباح الورد.
0: يا هلا فيك.
5: صباح الخير
0: والبركة. تفضل يا قاسم، كيف تقرأ هذه الإشكالية؟
5: والله الإشكالية هي الإقدام على عدم الإنجاب أو تحديد الإنجاب بمعنى صح. هو مستوى الرفاهية الزائد عن اللزوم التي أصبحنا نعيش بها،
0: ترى
5: والخوف على نعم والخوف على الرفاهية.
0: يعني
5: هنتكلم بمنتهى الصراحة. قبل مثلا 20-25 سنة كل بيت كان فيه سيارة أو سيارتين على أقصى حد.
1: نعم.
5: تمام. الأم والأب والأولاد وما إلى ذلك.
1: بالفعل.
5: الآن لا، الكل يريد مثلا سيارة وليست أي سيارة. لابد أن تكون لها مواصفات خاصة، رفاهية زائدة،
1: متطلبات الحياة.
5: طبعا الخوف من عدم تلبية هذه المتطلبات والمستوى المعيشة الراهقي الذي نعيش فيه ومستوى الرفاهية وصورة البراندات التي صارت في وجوهنا جميعا في العقدين الماضيين. تمام. صورة
0: البراند بقى صورة. لم نعد نكتفي يا قاسم.
5: لم نعد نكتفي. وأصبحنا كماء البحر، كلما شربنا منه عطشنا أكثر وأكثر.
1: نعم.
5: هذا سبب أراه من وجهة نظري، هذا سبب.
0: قاسم هل أنت أب؟
5: نعم الحمد لله وشكر الله، عندي أربعة أولاد.
0: الله يبارك. أربع أولاد. وهل يعني أخذت بعين الاعتبار أي عامل اقتصادي قبل الانفتاح أنت وشريكة الحياة على الحياة؟
5: عندما أقدمنا على الزواج لم نفكر هل ننجب اثنان أو ثلاثة أو أربعة وما إلى ذلك. ولكن كنت أريد الأكثر من ذلك، ولكن المتطلبات أحجمتنا وأوقفتنا عند حد معين إلى هنا ونتوقف كي نباشر ما نحن فيه من عجلة الحياة ومتطورات هذه الحياة.
0: نعم.
5: لذلك الكثير والكثير من الناس يحجمون على فكرة الإنجاب مزيد. الآن هو الحد الأقصى اثنان، ليس ثلاثة، اثنان، ده الحد الأقصى.
1: نعم.
5: لا يفكرون في أكثر من ذلك، ولذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين الناس جميعا. طبعا لا نخفي كمان الضواقع الاقتصادية، التحديات الاقتصادية التي نعيش فيها ومستوى
0: لنكون واقعيين في هذه المقاربة. قسم شكرا من القلب لك.
1: شكرا يا قاسم. يعني بيترا أنت بتسمعي أنه قديش صرنا بدنا رفاهية الحياة ممكن أن تتنينا بعض الشيء على حتى الإنجاب، أو نقول ننجب واحد واثنين وليس ثلاثة، لأنه لا مش ممكن. كمان لما بنحكي عن أستراليا مش أول مرة، لما حكينا على البيبي بونس كمان في أستراليا في ماترنيتي بايمنت، في كثير أشياء متواجدة. أستراليا اللي من 1912 وهي بتنادي تزايد النمو الديمغرافي سواء على يد أندرو فيشر أو غيرها. الهجرة كمان، هون حنحكي على الهجرة والتغير الديمغرافي في أستراليا.
0: الكلمة لألكن ومعكن. عمر خليك معنا، فاصل ونواصل.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
10: SBS Kickoff.
11: A new music station celebrating football anthems from around the world.
12: It's time for Africa.
10: It's live now
11: on DAB Radio, the SBS Audio app.
12: We got the game
10: on. Online and SBS On Demand.
0: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: هدفا بيده دون أن يلاحظه الحكم. لاحقا قال مارادونا: إن الهدف جاء بيد الله، بينما اعتبره كثيرون هدفا مثيرا للجدل وغير قانوني. لكن المفاجأة أنه في نفس المباراة سجل مارادونا هدفا آخر يعد من أجمل أهداف كأس العالم، بعدما راوغ عدة لاعبين من منتصف الملعب. بين الجدل والإبداع بقيت تلك المباراة من أشهر لحظات المونديال في التاريخ. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. واحد 3-0-0-7-9-9-6-2-4. بيترا أسماء طبعت المشهد الديمغرافي في أستراليا: أندرو فيشر، جون هاورد، بيتر كوستيلو وغيرهم من الأسماء، تنادي بزيادة العدد الديمغرافي في أستراليا. هناك من يقول إما الزيادة أو الانقراض.
4: بكل بساطة populate or perish، هيك قال آرثر كولويل. وبكل بساطة اليوم، هل هذه القارة الجنوبية ستصبح قارة غير فتية؟ For we are young and free. خلينا نصبح بالخير على عمر. عمر يا هلا.
5: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
4: صباح النور. يعني
5: فموضوع مهم، بس أنا خليني أبدأ بنقطة، بدي أقول نقطة. النقطة الأولى على عجالي لما ذكرت على زيادة الشعبية أو التحصيلات حسب حزب One Nation Party. خلينا أقول أن برأيي الشخصي السبب ليس فقط أو هو الهروب أو التذمر من الأحزاب الأخرى، ولكن للأسف، وهذا أقوله للأسف وأرجو أن لا يكون صحيحا، أن ما يحصل هو تطرف المجتمع نحو اليمين المتطرف. وهذا برأيي يعني كارثي، وأنا هذا نراه ليس فقط في أستراليا ولكن في كل العالم. وأنا أراه على فترات طويلة، يعني بيخط فترات طويلة سنوات، ولكن وصوله إلى أستراليا في هذا المنحنى فهذا شيء لا يشجع أبدا، ونرجو أنه نتوقف مع محبتنا لكل الأعضاء المجتمع ومحبتنا لهذا البلد اللي عايشين فيه. فهذا التطرف يسيء إلى الجميع ويضر أستراليا بالمستقبل.
4: الإشكالية أين تكمن عمر بتدني حالة الولادة؟
5: الأسباب اللي ذكروها ما قبل، يعني كل الأسباب التي ذكرت أسباب وجيهة جدا، لكن أريد أن أضيف سبب آخر وهو القانون، أو خلينا نقول الفاميلي لوز، أسباب القوانين الفاميلي لوز المجتمع. خلينا نقول كمان نقطة أخرى وأكمل أرجع على الفاميلي لوز. نحن كمجتمع عربي إجمالا نحن نحترم مؤسسة الزواج، المجتمع العربي سواء ملتزمين دينيا، مسلمين أو مسيحيين أو غير ملتزمين دينيا، مؤسسة الزواج عندنا مؤسسة مقدسة تقريبا، ولا نرى من العرب إلا قليلة، نسبة قليلة من يقوم بعلاقات خارج الزواج. وهذا يعني أنه نحن الزواج معناته نؤمن بالمؤسسة ونؤمن بالإنجاب. بالنسبة لقوانين لقانون الفاميلي لوز، أنا يعني ناقشنا الموضوع كثير مع أصدقاء، يعني عادة في كل يوم. هناك من يخاف يعني أن إذا الرجل أو الإمرأة لما يتزوجوا ممكن يصير أي مشاكل، ننظر ماديا أنا أخسر نص أموالي أو أنا هي تخسر نص أموالها، فهذا يسبب إذا كان عندهم أولاد نفقة هذه الأموال، رعاية الأولاد ورعاية هذه الأموال وخسورة. فأنا أرى هناك رجال خسروا، يعني أنا مرة سمعت حضرت برنامج إنه رجل خسر حياته ووظيفته لأنه تأثر نفسيا بعد الفاميلي لوز، بغض النظر عن أسباب الخلافات العائلية. لكن هذا الفاميلي لوز نراها نحن أحيانا يعني منحازة بطريقة أو بأخرى، ولا تأخذ بعين الاعتبار العلاج قبل حدوث الأزمة ولكن بعد حدوث الأزمة. وبالتالي المواطن يخاف ليش بدي أتزوج، أنا عايش، وإذا عنده حاجة جنسية للأسف إن الأولى أنا أقدر بيها من خارج مؤسسة الزواج، وممكن أعيش فريند وجور فريند وأطلع وآدي، لشو أتحمل هذه، لما أتحمل هذه المسؤولية وما

0: أخذه من أموال أصرفه على نفسي في في في التمتع وفي السيارات
1: نعم.
0: وفي السفر
1: شكرا
0: وإلى
1: يا
0: آخره.
1: عمر
0: وهذا
1: شكرا. إذن هذا الاختلاف الثقافي قد يكون مؤثر. شكرا عمر. سهيل من ملبورن صباحك خير وبركة.
2: صباح النور سهيل.
3: صباح الخير. صباح. شو بدنا نقول يا عمي، ربنا سبحانه وتعالى مصبحنا بثلاث وردات جميلة وسناء.
2: يا هلا يا هلا.
1: يا شكرا لك يا سهيل، تفضل. ايام البركة احسن من هلا؟
3: ايام البركة كانت حلوة، والكل ايام حلوة لما الانسان يكون هو بحب يكون عنده فاميلي. هلا اذا بنطلع انا يعني مين ضد الاديان؟ اليهود، اليهود بيجيبوا بينجبوا اولاد، والمسلمين كمان بيجيبوا. اخواننا المسيحيين بيجيبوا ولد ولا اثنين. الحقيقة على بروس راكستون بال 1980 something 80 81، كان هو البريزنت تبع أوراتيل، قال لنا إذا أستراليا ما بتعمل واتشير على المسلم ماجوريتي، أستراليا within 50 years بيكون عندها one third of the nation is Muslim. الدين لله والوطن للجميع، بس نحن حقيقة لازم يعني كل واحد منا بتجوز يجيب اثنين او ثلاثة اتليست.
1: نعم.
3: ما بدنا نعتمد على الخارج.
1: نعم. شكرا يا سهيل، والله يبارك بهالعائلة.
2: يعني العوائل والبركة واللطف ممكن انها تعمل عائلة. ترى مش ضروري الواحد يكون غني جدا لا يعمل عائلة سعيدة.
1: نتحدث عن غنى من نوع اخر. عصام بشكل سريع، هلا فيك.
4: هلو، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا يا عصام.
4: صباح الخير للجميع طبعا. بدي أقول لك شغلة صراحة، أنا إلي 30 سنة طبعا، أنا معي تخطيط وبيئة. في شغلة مهمة هون، النظام الأسترالي أصلا من البداية غلط من زمان، يعني من الحكومات المتعاقبة. بالنسبة أول إشي بالنسبة للخلفة، كل إنسان حر بحياته، هو له حسابات، هاي واحدة من ناحية إيمانية أو غيره. الإشي الثاني بالنسبة للمهاجرين، أنا من نظرتي وطبيعة عملي، أنا بالضرورة نظرة دونية للمهاجر، مش يعني إنه والله بدناش حبا فينا، لا، هن ما بدهم مهاجرين. هلا لو تطلع على عصب الحياة، من أعمال، من كتاكسي، كباص، يعني كل الأعمال اللي هو الأسترالي الأبيض ما بيشتغلها، بتلاقي الأجنبي. فمنشان ينجحوا بهالشغلة أصلا، يعني نظام البلد لازم توزيع المهاجر الجديد اللي بيجي ما يجي على سيدني، يوزعون بين المدن.
1: نقطة كتير مهمة يا عصام. نقطة كتير مهمة،
2: توزيع الديموغرافي كمان مهم في أستراليا. شكرا عصام، شكرا لكل من اتصل بهذا المنبر. منبركم، أراءكم بتهمنا دائما يوم الثلاثاء والخميس ببرنامج Good Morning Australia.
1: سناء وهيب، شكرا من قلبي لك، خليكن معنا. برنامجنا بعد رح يحمل فقرات عديدة إلى غرفة الأخبار بعد دقيقة. شكرا جميلة فخري. Thank you Peter.

0: في عناوين هذه النشرة: تقرير جديد يظهر أن إعانات البطالة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر الأسترالية. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد جديد في الشرق الأوسط وتدعو إلى ضبط النفس. والرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية خلال زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. حذرت منظمة أنجليكير أستراليا من اتساع الفجوة بين قيمة إعانات الرعاية الاجتماعية وتكاليف المعيشة الفعلية، مؤكدة أن آلاف الأستراليين الذين يعتمدون على هذه المدفوعات يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. وأظهر مؤشر تكاليف المعيشة لعام 2026 الصادر عن المنظمة أن الشخص الأعزب الذي يعتمد على إعانة الباحثين عن عمل جوب سيكر يواجه عجزا ماليا يبلغ 251 دولارا أسبوعيا بعد احتساب النفقات الأساسية، بما في ذلك الإيجار والغذاء وفواتير الخدمات والاحتياجات الضرورية الأخرى. وكشف التقرير أيضا أن الزوجين اللذين لديهما طفلان ويعتمدان على إعانة الباحثين عن عمل يواجهان عجزا أكبر يصل إلى 428 دولارا أسبوعيا، في حين يبلغ العجز 174 دولارا أسبوعيا للوالد أو الوالدة المنفردة التي تتلقى إعانة دعم الوالدين. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة أنجليكير أستراليا كيسي تشامبرز إن الدراسة اعتمدت على مقارنة قيمة المدفوعات الحكومية مع التكاليف الحقيقية التي تحتاجها الأسر لتأمين مستوى معيشي أساسي ومقبول.
1: We're not suggesting that somebody is rocketing backwards by $428 a week, but what it does mean and what Anglicare Australia member services see every day is families who are accessing their emergency relief services. It's families and households who are coming to food banks. It's people who are not filling medical prescriptions.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت والضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. ورغم المؤشرات التي توحي بتراجع كل من إسرائيل وإيران عن تنفيذ مزيد من الضربات في الوقت الراهن، فإن الجانبين أكدا استعدادهما للرد على أي هجمات أو استفزازات جديدة، ما يبقي التوتر قائما في المنطقة. وأثار تجدد المواجهات مخاوف دولية من احتمال انزلاق الشرق الأوسط مجددا إلى حرب واسعة النطاق في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية واستمرار التوتر على أكثر من جبهة. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة، بما في ذلك الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والضربات التي استهدفت شمالي إسرائيل.
2: Including renewed strikes in the southern suburbs of Beirut yesterday and reported Hezbollah strikes into northern Israel. We urge all actors to exercise maximum restraint and refrain from any action that could further inflame an already volatile situation. We urge all parties to fully abide by the ceasefire jointly announced by Lebanon, Israel, and the United States last week, and to avoid any steps that could undermine ongoing diplomatic efforts to achieve a durable peace.
0: يأتي ذلك فيما واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان، بما في ذلك غارة استهدفت مدينة صور وأدت بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. في هذه الأثناء أعلن حزب الله أنه هاجم 2 قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، لكنه لم يتبنى هجمات على شمالي إسرائيل. جاءت الضربة في صور في حين أعلنت إسرائيل وإيران وقف الضربات المتبادلة بعدما أطلقت طهران صواريخ على شمالي إسرائيل ردا على ضربة شنتها في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشن إسرائيل غارات منذ صباح الاثنين على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان. ويجمل مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة الوضع في جنوب لبنان بالقول:
3: المواجهات مستمرة في الجنوب في دائرة واسعة تمتد من النبطية إلى عين إبل، حيث يجمع الجنوبيون الذين يتمسكون بالبقاء في قراهم بأن الوضع صعب جدا، وهذه الصعوبة تمتد إلى الضاحية الجنوبية من بيروت التي تعيش حالة من الحذر الشديد بعدما هددت إسرائيل بضربها إذا استمر حزب الله في مهاجمة مستوطنات الشمال.
0: وصل الرئيس الصيني شي جينغ بينغ إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغانغ في أول زيارة له إلى البلاد منذ 7 سنوات، وذلك في مستهل زيارة دولة تستمر يومين تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وخلال لقائهما أشاد كيم جونغ أون بالزيارة واصفا إياها بأنها أول زيارة خارجية للرئيس الصيني هذا العام، معتبرا أنها تعكس عمق علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين. من جانبه أكد شي جينغ بينغ أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية في مجموعة واسعة من المجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة والبناء والعلوم والتكنولوجيا.
4: I'm very pleased to visit the beautiful city of Pyongyang once again after 7 years. I'm ready to work with you, General Secretary, to take this visit as an opportunity to strengthen top-level planning and strategic guidance for China-DPRK relations in the new era, keep bilateral relations advancing with the times, and achieve greater progress in bilateral ties, and make positive contributions to peace, stability, development and prosperity in the region and the world.
0: إلى الفلبين، حيث لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصارعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح بعد زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات و18 درجة ضرب قبالة السواحل الجنوبية للفلبين. وأدى الزلزال إلى حدوث موجات تسونامي بلغ ارتفاعها نحو 1 متر على أجزاء من الساحل، كما تسبب بأضرار في المباني والبنية التحتية وأجبر السلطات على إغلاق مطار جنرال سانتوس مؤقتا. هذا وتقول السلطات أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة انهيار أو تضرر المباني والمنشآت، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.
4: My tears started to fall. It was the first time I experienced something that strong that I really couldn't stop myself from tearing up. I thought about my children and my niece. What if something had happened to them? Thank God they're okay, but my sibling's house collapsed.
0: صدرت دعوات لأصحاب المصالح التجارية والشركات للاستعداد لتطبيق نظام الدفع الفوري لمساهمات التقاعد Pay Day Super اعتبارا من شهر تموز يوليو، في ظل تحذيرات من مكتب الضرائب الفيدرالي بأن أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالمتطلبات الجديدة قد يواجهون عقوبات كبيرة.
5: So if an employer doesn't meet their obligations to their employees, the first thing that we will do is get in touch with them and nudge them to do so. But if an employer continues not to pay for their staff, there are penalties. They start at 60%. But then if we have raised an assessment and an employer is liable for those amounts and they continue not to pay, then the penalties start getting even more serious.
0: في الرياضة، في دوري الفوتبول الأسترالي AFL، حقق فريق ملبن فوزا على كولينغود بفارق 8 نقاط في المباراة التي جرت أمام أكثر من 88,000 متفرج في ملعب MCG أمس في يوم خصص لإحياء ذكرى الراحل نيل دانهر. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار تنحسر تدريجيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد مشمس 20، ملبن مشمس 19، هوبارت مشمس أيضا 17، كامبرا صقيع صباحي ثم أمطار متفرقة 16 درجة، سيدني غائم جزئيا 21، بريسبن أمطار تنحسر تدريجيا 23، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: I feel like I'm getting robbed when I bet the finals on a sports book.
1: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
0: Polymarket?
1: Polymarket is a prediction market, not a sports book. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sports books.
0: Even during the finals?
1: Especially during the finals. You can even trade on whether Trump or Chalamet will attend the games.
0: No way. What's the catch?
1: No catch, and it's available in all 50 states. Polymarket is so confident you'll never go back, they're giving you $50 free on your first trade.
0: I'm deleting my sportsbook app. How do I get started?
2: Download Polymarket now and use promo code BUZZ for $50 free for your first trade. Stop letting sportsbooks steal from you. Download Polymarket and use promo code BUZZ for $50 free on your first trade. Use promo code BUZZ.
3: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
4: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
5: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
6: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
5: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
7: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
5: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في استراليا وحول العالم.
8: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
5: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
9: وكانت هذه أخبار القاهرة معكم محمد الشزي.
10: ومن سيدني معكم سناء وهيب وبترا طوق الهندي في الساعة الثالثة من برنامج Good Morning Australia.
11: شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. صباحكم خير وبركة مستمعينا. 8:13 دقيقة باستوديوهاتنا. شكرا لكرم مشاركاتكم، عذرا من كل المتصلين والمتصلات اللي ما قدرنا نتلقيهم ونستقبلهم. شكرا لأنه بتغنوا هالحوار المباشر كل ثلاثة وكل خميس سنة، يعني بالساعة الأولى جلنا على الشرق الأوسط وآخر التطورات هناك، وعلى ما يبدو التصعيد سيد الموقف، ونتنياهو يعني يقر الحرب مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد.
10: بالفعل هناك من يسعى إلى اتفاق، وهناك من يرى أن الحرب ستكون هي المآل الأخير وسيدة الموقف. خلينا إحنا نشوف مع الزميل ومراسلنا أنطوان سلامة شو اللي قالوا عن لبنان.

0: من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة اللبنانية بيروت. أنا سناء وهيبة
1: وأنا بترا طو الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا من العاصمة بيروت مراسلنا أطوان سلامي لقراءة أسبوع من الأحداث. صباحك خير وبركة أطوان.
2: صباح النور
1: أطوان. يعني لم يطل دخان واشنطن الأبيض مع الجولة الرابعة للمفاوضات حتى اشتعلت المنطقة مجددا، واستهداف قلب الضاحية الجنوبية في بيروت، ورد إيران بإطلاق صواريخ أيضا باتجاه إسرائيل. ولكن كما قال الرئيس بري، شخص واحد بيملك مفاتيح الحل. هل نجح ترامب الرجل الفصل بإعادة ضبط الميدان في الجبهة اللبنانية؟
2: بالتأكيد نجح، حتى إشعار آخر، لأنه لا يزال الحذر يسيطر على الضاحية الجنوبية من بيروت برغم إعلان إيران انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، لكنها حذرت من هجمات أشد إذا استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان. ويبدو أنه تم نقل رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إسرائيلية إضافية إذا لم تطلق إيران النار مشددا. في هذا الجو الإقليمي المتوتر، لفتت جولة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة، مؤكدا المضي قدما في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. أشاد السفير الأمريكي بمواقف الرئيس جوزيف عون التي أعلنها لشبكة CNN وهجم فيها إيران، واعتبر أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا يمثل كل اللبنانيين. وفي موقف جديد ومتقدم أيضا للرئيس عون إلى CNN، شدد رئيس الجمهورية على أن المطروح حاليا هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني مع إسرائيل، فالحاجة هي إلى إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد كما قال، وهذا قد يكون توطئة لسلام عادل وشامل. وقال إن لبنان جزء من المبادرة العربية للسلام التي تم طرحها عام 2002 وهو ملتزم بها. وأكد الرئيس عون أنه مع الرئيسين نواف سلام ونبيه بري موحدون من أجل إنهاء الحرب، وأضاف لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. وعن حزب الله وسلاحه قال الرئيس عون إن مناصري حزب الله لبنانيون ولديهم الحق في العيش بكرامة لكن تحت حماية الدولة، وإن لم يوافقوا على تسليم سلاحهم أو التفاوض مع الحكومة فسيتحملون المسؤولية أمام شعبهم الذي سيبتعد عنهم. بالعودة إلى السفير الأمريكي، فقد أشاد بمهنية الوفد اللبناني المفاوض، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض توسيع المواجهة الإقليمية أكثر، كاشفا أن الرئيس دونالد ترامب يتابع الوضع في لبنان يوميا، معتبرا أن الجليد انكسر بين لبنان وإسرائيل. لكن الموقف الأهم أعلنه السفير الأمريكي بعد لقائه الرئيس نبيه بري، حيث تسلم منه رد حزب الله على وقف إطلاق النار من دون أن يكشف عن مضمونه. السفير الأمريكي طمأن الجنوبيين من أن المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة للجميع، سيكون أهالي الجنوب تحت حماية الجيش ولن تستهدفهم إسرائيل، كما ستبدأ أعمال إعادة الإعمار وشق الطرقات. في هذا الوقت أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام السفير الأمريكي بأنه لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية.
3: نعم أنطوان، في الوقت الذي يقال أن الجليد انكسر بين لبنان وإسرائيل، ما الذي يحدث الآن وميدانيا في الجنوب رغم استمرار الاتصالات الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار؟
2: المواجهات مستمرة في الجنوب في دائرة واسعة تمتد من المضطية إلى عين إبل، حيث يجمع الجنوبيون الذين يتمسكون بالبقاء في قراهم بأن الوضع صعب جدا، وهذه الصعوبة تمتد إلى الضاحية الجنوبية من بيروت التي تعيش حالة من الحذر الشديد بعدما هددت إسرائيل بضربها إذا استمر حزب الله في مهاجمة مستوطنات الشمال. هذا الوضع الميداني المأزوم بحث في تداعياته الاجتماع الوزاري الدوري، فعرض وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا إحصاءات عن الخسائر البشرية التي تكبدتها القوى الأمنية اللبنانية اعتبارا من الأول من آذار سنة 2026، فخسر الجيش 29 عنصرا بينهم قائد اللواء السابع العميد وسيم صبرة والنقيب إليل خوري والعسكري حسين غزال في غارة استهدفت سيارته رباعية الدفع على طريق الخردلي النبطي. وخسرت أيضا قوى الأمن الداخلي 3 عناصر وعنصر من الأمن العام، وخسر أمن الدولة 13 عنصرا. وفي حين لا يعلن حزب الله عن خسائره البشرية، عدد وزير الدفاع الخروقات الإسرائيلية من 17 نيسان ولغاية 7 حزيران، فبلغ 3491 غارة جوية، وقال إن مجموع الضحايا بلغ 3526 ومجموع الجرحى 10733 جريحا. هذه الخسائر البشرية التي عرضها وزير الدفاع لم تتناول الخسائر المادية التي تقدر بالملايين في وقت تندفع إسرائيل إلى مزيد من التدمير والترميد في القرى المحتلة في ظل عجز المحاولات الأمريكية والعربية في تثبيت وقف إطلاق النار.
1: أنطوان، 100 يوم مرت على الحرب التي أثقلت لبنان بالخسائر والجراح والقلق والأسئلة الوجودية الصعبة، بكرة لوين؟ ولكن على هذه الأرض دايما ما يستحق الحياة. كيف يقرأ لبنان هذه الصفحة المظلمة وكيف يتشبث بالأمل؟
2: 100 يوم دفعت اللبنانيين بصراحة إلى اختبار جديد من الصمود في مواجهة الألم وعدم اليقين، لكن وسط هذا المشهد القاسي يبقى ما هو يدعو إلى التفاؤل. فقد أبلغ البروفيسور يوسف بخاش مع وفد من أطباء مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت رئيس الجمهورية على إنجاز طبي نوعي تحقق في لبنان للمرة الأولى. يتمثل الإنجاز بإجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لإصابة شديدة أدت إلى فقدان وظيفة اليد الطبيعية، مشيرا إلى أن العملية استغرقت نحو 11 ساعة متواصلة تحت المجهر الجراحي نظرا للدقة العالية المطلوبة. وهذا ما يؤكد أن لبنان لا يزال قادرا على تقديم أحدث التقنيات والعلاجات الطبية على مستوى لبنان والمنطقة العربية.
0: نعم أنطوان، سؤال آخر. أنا بعرف أنه أهل لبنان دائما بيحبوا الأمل، بيحبوا الحياة، بيحبوا الفرح على الرغم من الحرب وعلى الرغم من كتير أشياء شافوها. أنا بعرف إحنا على مقربة من كأس العالم، مين بتشجعوا في لبنان؟
2: هذه النافذة لكي يعني يتفاعل مع حدث عالمي ورياضي بهذا الحجم، ولكن يعني هناك مناطق من لبنان تعيش بحرية أكثر من مناطق أخرى، خصوصا في الجنوب المهدم والذي يتعرض لأقصى الضربات الإسرائيلية. سيكون لبنان منقسم بين الجنوب المدمر مع الأسف وبين بقية المناطق اللبنانية التي بالتأكيد سيتابع اللبنانيون وبشوق وبحرارة هذا الحدث الرياضي العالمي.
1: نعم، من العاصمة بيروت شكرا من القلب لك أنطوان سلامي.
0: شكرا لمراسلنا في بيروت، وأكيد نعيد الاستماع إلى مراسلنا في بيروت وفي باقي المدن العربية وغير العربية على موقعنا الإلكتروني.
1: غدا ننتقل إلى أم الدنيا مصر ونشوف، أكيد رح يكون في يعني وقفة كتير كبيرة عند هالعرس الكروي يلي مصر لها حصة كتير كبيرة فيه.
0: بالفعل مجموعة مصر جميلة جدا باي ذا واي، يعني نأمل أنه الفريق المصري والفرق العربية الأخرى وكذلك أستراليا أن يحققوا بعض الإنجازات في كأس العالم. طبعا لما بنحكي عن مصر يعني في مع إيران وفي ماتش مع نيوزيلندا، حنشوف شو حليصير.
1: ناطرين نشوف. خلينا شوي نطلع بالستوديو أنا وياك مع وائل كفوري ومن ثم صار بدا مشوار.
0: يلا

0: قلب المحيط الهندي وعلى مسافة أكثر من 2000 كيلومتر من أقرب مدينة أسترالية، تقع جزيرة قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن كل شيء، صغيرة معزولة وهادئة إلى درجة قد توحي بأنها خارج الزمن. لكن هذه الجزيرة رغم بعدها هي إقليم أسترالي رسمي تطبق فيه القوانين الأسترالية وتدار شؤونه من قبل الحكومة الأسترالية في نموذج يشبه ما رأيناه في جزر أخرى بعيدة لكن بطابع مختلف تماما. حلقة جديدة من مشوار معي أنا ريان برهوم إلى كريسمس آيلاند. الرحلة إلى كريسمس آيلاند تبدأ من بيرث برحلة جوية تستغرق نحو 3 إلى 4 ساعات، ومع اقتراب الطائرة من الهبوط يظهر المشهد تدريجيا، جزيرة خضراء مرتفعة تحيط بها منحدرات صخرية وغابات كثيفة تغطي معظم مساحتها وكأنها قطعة معزولة من عالم استوائي كامل. من اللحظة الأولى تدرك أنك لست في وجهة سياحية تقليدية. تم تسجيل الجزيرة لأول مرة من قبل البحارة الأوروبيين في يوم عيد الميلاد عام 1643، ومن هنا جاء اسمها، لكنها بقيت غير مأهولة فعليا لقرون إلى أن بدأ استغلالها في أواخر القرن 19 بعد اكتشاف الفوسفات الذي أصبح المورد الاقتصادي الرئيسي فيها. في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 تحولت الجزيرة إلى موقع تعدين نشط، وجلب إليها عمال من الصين وماليزيا، وهو ما شكل الأساس للمجتمع المتنوع الذي نراه اليوم. وفي عام 1958 أصبحت الجزيرة رسميا تحت السيادة الأسترالية لتصبح واحدة من الأقاليم الخارجية التي تدار مباشرة من قبل الحكومة الفيدرالية. اليوم يعيش على الجزيرة مجتمع صغير لا يتجاوز 4000 من السكان، لكنه مجتمع متنوع بشكل لافت، حيث تمتزج فيه الأصول الصينية والماليزية مع الأسترالية في مزيج ثقافي يظهر في الطعام، اللغة، وحتى في المناسبات. الحياة هنا بطيئة، بسيطة ومترابطة، جزيرة يعرف فيها الناس بعضهم البعض، وتتحرك فيها الأيام بإيقاع لا يشبه المدن الكبرى. لكن رغم كل هذا تبقى الطبيعة هي العنصر الأقوى. مرة واحدة في العام ومع بداية موسم الأمطار يحدث شيء لا يمكن وصفه بسهولة. ملايين السرطانات الحمراء تخرج من الغابات وتبدأ رحلة جماعية نحو البحر، ليس عشرات ولا مئات بل ملايين، تغطي الطرق، تتسلق الجدران، تعبر الشوارع وتتحرك في موجات كثيفة تجعل من المستحيل تقريبا تجاهلها. خلال هذه الفترة تتوقف الحياة بالشكل الذي نعرفه، تغلق طرقا، تبنى جسورا خاصة وتوضع لافتات تحذيرية في كل مكان، السيارات تبطئ والناس تنتظر. الجزيرة بأكملها تعطي الأولوية لهذه الكائنات الصغيرة. هذه الهجرة ليست عشوائية بل جزء من دورة حياة دقيقة ترتبط بالأمطار وبمراحل القمر، حيث تتجه السرطانات إلى البحر للتكاثر في واحدة من أكبر الهجرات البرية في العالم. وهنا تتحول كريسمس آيلاند من جزيرة هادئة إلى مشهد طبيعي استثنائي، لكن التجربة السياحية لا تتوقف عند هذا الحد. الجزيرة تضم واحدة من أكثر البيئات الطبيعية تنوعاً في أستراليا، حيث تغطي الغابات الاستوائية مساحات واسعة، وتنتشر مسارات المشي التي تقود إلى شلالات مخفية وبرك مائية هادئة. من أبرز هذه المواقع منطقة ديلز، حيث يمكن للزوار الوصول إلى شلالات صغيرة وبرك طبيعية وسط الغابة في تجربة تجمع بين العزلة والهدوء. أما على الساحل فتعد منطقة فلاينج فيش كوف نقطة أساسية للزوار، حيث يمكن السباحة أو الغوص في مياه شديدة الصفاء مع تنوع بحري غني يجعلها من أفضل مواقع الغوص في المنطقة. وما يميز الغوص هنا ليس فقط وضوح المياه بل قرب الشعاب المرجانية من الشاطئ، ما يجعل التجربة متاحة حتى لغير المحترفين. وإذا ابتعدت قليلا عن المواقع المعروفة ستجد مسارات تقودك إلى نقاط مشاهدة مرتفعة تطل على المحيط من ارتفاعات صخرية في مشهد يعطيك إحساسا واضحا بعزلة المكان. الوصول إلى هذه الجزيرة ليس سهلا، وهذا جزء من هويتها. الرحلات الجوية محدودة والتكاليف أعلى من الوجهات التقليدية داخل أستراليا، سواء من حيث الطيران أو الإقامة، لكن في المقابل تحصل على تجربة مختلفة تماماً عن السياحة المعتادة.
1: شكراً من القلب لك ريان برهوم على هالمشوار، وإلى غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد.
2: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزاً بأهم الأنباء. تقرير جديد يظهر أن إعانات البطالة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر الأسترالية. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد جديد في الشرق الأوسط وتدعو إلى ضبط النفس. والرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية خلال زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
8: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
9: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
8: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له 3 تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان الموض، والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش، نسر يرمز للقوة والطموح، أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار يعكس التراث والثقافة. 3 تمائم، 3 دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية، بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
10: ناكل يا بعرف بدك
11: تقولي شيء يعني بدي أقول إنه إس بي إس موطن كأس العالم سناء والخميس رح يكون عنا حلقة كتير خاصة مع المغرب. خلينا نوقف مع حالة الطقس وهذه الجولة الأخيرة. رح أبدأ الجولة مع داروين وشمسيتا 31 درجة، هوبارت 17 درجة وطقس غائم جزئيا، العاصمة كامبرا عم تشهد أمطار متفرقة و15 درجة، أديليد طقس غائم جزئيا و20 درجة، أمطار غربا في بيرث و17 درجة، بريسبن طقس ممطر و22 درجة. ننتقل إلى العاصمة الرياضية ملبورن وطقس غائم جزئيا و19 درجة. بنختم جولة مع سيدني وطقس صافي لليوم، أقصى درجات الحرارة 21.

0: نعم بيترا، تعرفي لما بنحكي عن الحصان الأسود في كرة القدم؟
1: أها
0: كملي، بتعرفي؟
1: طبعاً بعرف.
0: بتعرفي أنت مين تعتقدي أنه الحصان الأسود ممكن يكون هالسنة؟
1: هيدي الفقرة من أعدادك سناء، وبرح أتركك أنت ذكرتي، لأنه ما فينا نعوز مصطلح الحصان الأسود
0: في الأربعة الكبار.
1: Exactly.
0: في الأربعة الكبار لا، لكن هداك اليوم عم بشوف
1: ما رح توقعين بولا فخ
0: على الحصان الأسود. باي ذا واي، ممكن يكونوا بعض الدول اللي احنا بنستبعدها كثير مثل سويسرا، مثل النمسا، ممكن أستراليا، ممكن أنها تكون الحصان الأسود هالسنة. خلينا نحكي عن أستراليا. يقول الوافد الجديد إلى منتخب سوكر والسيتي يينغي أنه مستعد لفعل كل ما يحتاج المدرب توني بوبوفيتش في حملة أستراليا المقبلة في تصفيات كأس العالم. سجل يينغي هدفا ضد سويسرا في أول مباراة مع المنتخب. لاحظي فترة أن سويسرا من المنتخبات القوية جدا هذه السنة، ويقول أنه مقتنع بأن هناك مزيد ما يمكن أن يقدمه. كان هدفه هو هدف التعادل في مباراة التي انتهت 1-1 في آخر مباراة ودية وإعدادية للسوكروز قبل البطولة. Good luck لأور سوكروز.
1: Good luck سوكروز، وقلبنا معكم من هالإضاءة سناء إلى إضاءة تانية ومساحة تانية، هالمرة مع الفن، مع الرسم، مع التخطيط ومع الشعر.
0: وكذلك من تونس إلى أستراليا نعرف عن سميرة الخليفي. مرحبا وأهلا بكم في بودكاست نغمات. الفن لغة عالمية تتجاوز الحدود والجغرافيا وتحمل في تفاصيلها قصصا من الشغف والإبداع والهوية. ضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية تونسية تركت بصمتها في المشهد الثقافي والفني داخل تونس وخارجها، وشاركت في معارض وملتقيات دولية امتدت من العالم العربي إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا. هي الفنانة سميرة الخلفي، رسامة وخطاطة وشاعرة، كرست سنوات طويلة لخدمة الفن والثقافة، وأسست وأدارت مبادرات ثقافية، كما ساهمت في تعليم الفن ونشره بين مختلف فئات المجتمع. يسعدني أنا سناء وهيب أن أرحب اليوم بالفنانة التونسية سميرة الخلفي للحديث عن مسيرتها الفنية، ذكرياتها مع الريشة والألوان، وتجربتها الجديدة في أستراليا وطموحاتها المستقبلية. أهلين وسهلين بالفنانة سميرة.
2: عسلامة.
0: سميرة، رحلة فنية وثقافية طويلة في تونس والعديد من الدول، سواء كانت عربية أو غير عربية، كيف تصفين شعورك وأنت تبدأين اليوم مرحلة جديدة من حياتك في أستراليا؟
2: أولا شكرا على المقدمة الجميلة، وثانيا أني في أستراليا بلد الثقافة المتنوعة، لأني لم أتفاجأ وتفاجأت في نفس الوقت، لأنه في أستراليا عديد من الثقافات ومن اللغات والاختلاط، هذا كله صار مثل المزيك، صار لوحة فنية تلهم كل فنان يجي لهالبلد. يعني والله فرحانة وسعيدة أني فيه، لأنه بلد التسامح، وبلد يعني أنك الحريات، وبلد الثقافة، وكمان ركزت على أعذريني نتكلم شوية لكنة لبنانية لأني وفلسطينية، لأني هيك يعني
0: على التأثر بالثقافات الأخرى. طيب كلمي تونسي، لبناني، سوري، مرحبا بيك. عم بنسمعك.
2: أي أنا هنا يعني لقيت الجذور الثقافة الأسترالية يعني عميقة جدا وثرية جدا، والعلاقات الأستراليين الأصليين بالأرض كبيرة، يعني تكاد لما تقرأ تاريخ ارتباطهم بالأرض تشم ريحة التراب فيها. يعني أنا إن شاء الله ناوية أكتب كتاب عن هذا الثقافة، الموروث الثقافي الأسترالي الأصلي.
0: نعم.
2: أنا نعم. كتبت قبل عن السويد والتجربة السويدية وعن الأندلس، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله مش نكتب عن هذا التراث العميق
0: يعني. إن شاء الله. طيب خلينا أكيد لما سميرة عم نحكي الآن عن فنانة عرفت في تونس وعرفت في العالم العربي، لكن خلينا نبتدي من البداية. إمتى سميرة قالت لا أنا بحب الرسم وحستمر في الرسم وفي الفن؟ مين نبهك أو أنت كنت بتحسي أنه في يوم ما هذا هو مكانك الطبيعي، الرسم والفن؟
2: والله أنا من تحضيري كانوا يشيروا لي بالأصبع أني رسام، لأني أنا من صغيرة من قبل
0: تحضيري يعني الصف الأول في المدرسة،
2: قبل من عام 5 سنوات كنت أرسم، وكان الناس يشيروا لي بالأصابع أني أنا أرسم جيد. على هذاك أنه معناتها الكل الناس حتى أي مثلا حتى زملائي يريدون رسمة ولا هيك يعطوني لي أنا نرسم. وأنا دايما نقول هذا يوم ما نعملها لوحة وهذا يوم نعملها، كنت يعني نخمم بداخلي، حتى لين صرت يعني أنا حبيت نعمل فنون جميلة، لكن عائلتي لاقت لي ما أخذت البكالوريا عملت اقتصاد وتصرف، لكن درست في مراكز ثقافية مثل المركز الثقافي الإيطالي والمركز الثقافي الروسي والمراكز الوطنية في تونس عن فن الخط.
0: نعم، هذا السؤال اللي عرفتي أيضا بإتقان الرسم والخط العربي والتصوير فوتوغرافي وغيرها من الفنون، أي من هذه الفنون الأقرب إلى قلب سميرة؟
2: والله الرسم، وخاصة الفن الزيتي. أنا لما أتعامل بال كيف الألوان الزيتية أروح هي نصير نتنفس أحسن. هذه أكثر حاجة أنا نركز فيها. نعمل خط، نصور فوتوغرافيا، نعمل بالأكريليك، بكل معناتها الوسائل، بس أنا أركز كثير على الرسم الزيتي.
0: أوكي سميرة، سؤال مليون دولار، شو اللي دفعك إلى المجيء إلى أستراليا والاستقرار في أستراليا في هذه المرحلة من حياتك؟
2: والله أستراليا كانت بالنسبة لي حلم يعني وتحدي كذلك. لهنا أنا عندي أصدقاء، وأنا رئيسة جمعية ثقافية لهنا، كلمت أصدقائي، في من أرسل لي مشكور دعوة أني أجي هنا، وأبهرت بالبلد وحبيت نعمل فيها بصمة ثقافية فيها.
0: بصمة ثقافية تونسية؟
2: تونسية ممزوجة بالأسترالية، فيه يعني في نوعية بانتينج في أستراليا اسمه دوت بانتينج، مثل البوانتيليزم اللي متاع نقاط، يعمل كل شيء بالنقاط. هذا أنا شفته في السكان الأصليين متاع أستراليا اللي اسمه دوت بانتينج، الأشكال بالنقاط
0: اللي هو من زمان بينعمل،
2: وهي عندهم حضارة في أقدم حضارة في الفن 65,000 عام حضارة، يعني هذا أنا نقرأ كثير على الثقافات.
0: نعم،
2: مشان هيك أنا عملت على السويد وعملت على الأندلس، وهذه أنا حبيت نجي للمكان هنا ونشوف ونرسم فيها، نمزج الدوت بيتينج بالرسم باللوحات التونسية،
0: باللوحات التونسية واللون الأزرق الحلو التونسي،
2: الأزرق الأبيض سيدي بوسعيد،
0: سيدي بوسعيد الجميلة جدا. احكي لنا يعني احنا بنعرف لما بنشوف الأزرق والأبيض اكيد بنعرف انه سيدي بوسعيد، انه تونس موجودة. هل الناس صاروا هون في أستراليا interested ويقول لك يا سميرة شو بيشير هذه هالكالرز اللي انت بتستخدميها؟ هل بتحديهم عن سيدي بوسعيد، بتحديهم على اماكن جميلة في تونس، تونس العريقة وتونس الخضرة كذلك؟
2: أكيد أنا جيت لهنا ونحمل عشقي لتونس، الكل تراب تونس من شمالها لجنوبها، وخاصة سيدي بوسعيد يعني كانت قريبة من مسكني، يعني كل ما يضيق بي الدنيا ولا نحب هيك نستنشق هواء جيد نروح لسيدي بوسعيد، في المطر، في الشمس، في الليل، في الصباح، في القايلة، يعني في أي وقت سيدي بوسعيد عندها نكهتها وراحتها الخاص.
0: نعم نعم،
2: حتى المقبرة في سيدي بوسعيد مشرحة والله العظيم. يعني أنا كذلك يعني أي واحد يسألني أنا من أصلي سفيرة السلام العالمي.
0: نعم.
2: يعني أنا سفيرة السلام وسفيرة الثقافة وسفيرة تونس نحس روحي. فهمت؟
0: اشتقتي لتونس؟
2: أكيد أكيد.
0: شو بتقولي للناس تونس هلا بتونسي؟
2: نحبكم برشا وحبوا بعضكم برشا، وتونس بقدرة ربي باش تنجح وباش تدخل طريق السلام بقدرة ربي.
0: إن شاء الله إن شاء الله. طيب سميرة، إحنا بنعرف كل فنان دائما بيشيروا لوحات وأعماله إلى رسالة موجودة عنده، شو الرسالة اللي دائما بتحاول سميرة تقولها للناس من خلال هاللوحات؟
2: أكيد أنا يعني دايما أنا أي معرض نعمله سواء في تونس أو خارجه ديما عندي رسالة. أنا في لوحاتي بالنسبة لي مش مجرد مش ديكار يعني تزويق، لا رسالة يعني شهدف. نحب دايما هم يقولوا لي، يقولوا عني في تونس إني فنانة التفائل. كثير في لوحاتي نبث التفائل في لوحاتي. فهمت؟ هذه أنا رسالة اللي نحطها. نحط مثلا على مقطع عملت الأندلس وقت قبل ما نكتب، عملت يعني 3 مرات على الأندلس، 3 معارض شخصية على الأندلس. في واحد أندلسي لما يغني حرمت بك نعاسي يا مهجة الريام وبحت بك لناسي وصرت لك غلام. هذا الرجل صورته وكيف كان هيك بيتذكر الحمراء هيك وفهمت. أنا ذكرت كل شيء في لوحات
0: الأمبرا. طبعا ذكرتينا في إسبانيا وجنوب إسبانيا والأندلس. خلينا نروح كمان إلى مشاريعك هون في أستراليا. دائما الفنان بيشتغل ممكن سنة سنتين ليكون عنده معرض من المعارض المعروفة، وانت معروفة بمعارضك. وين وإمتى حنشوف معرض لسميرة الخلفي هون في أستراليا؟
2: والله إن شاء الله تسمح لي الظروف أني نعمل معرض. أنا يعني عندي دائما أنا كيف أسجل كل شيء، حتى التخطيطات عن اللوحات على فين مش نروح نستلهم لوحات. عندي يعني كيف يعني ماتير بريمير عندي يعني
0: المواد الأولية.
2: أي وإن شاء الله ماشي في هذا الطريق إن شاء الله. أنا قلت لك أنا هدفي أني نعمل ازدواج بين الثقافة التونسية والثقافة الأسترالية.
0: وإحنا قاعدين نستنى كتبك أكيد اللي حتكون كتاب عن أستراليا والمعارض اللي بتكون فيها خلطة ما بين الفن التونسي الجميل والفن الأسترالي كذلك العريق.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. الله.
0: شكرا سميرة الخلفي.
2: مشكرك زيادة. سلامة.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: تعرفوا على قضايا الأبوروجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
6: SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
7: SBS Kickoff،
8: a new music station celebrating football anthems from around the world. It's time for
7: Africa. It's live now
8: on DAB Radio, the SBS audio app,
7: online and SBS on demand.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
3: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
3: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
9: شوكت يعني أخذت الصدمة.
3: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
9: في صفحة معنوية أكيد.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: دار أو إذا غابت فعليا عن واحدة من أهم المناسبات بحياة بنتها، يلي صار واضح سناء وشفنا صورة بحسب أنباء متداولة شيرين كانت حاضرة بالفعل لكنها لم تظهر بأي من اللقطات المنتشرة. الروايات تشير إلى أن فضلت البقاء بعيدا عن عدسات الكاميرات وشاركت بنتها بهاللحظة بعيدا عن الأضواء. كان ملفت شفنا حضور الفنانة زينة كمان جنب بنتها لشيرين.
4: صحيح، الفنانة زينة وشيرين دائما المثيرة للجدل في أي مكان بتروح له. خلينا نحكي كمان عن الفايكينجز، يعني صورة جميلة للاعبي التيم النرويجي. يعني لما بنحكي عنهم بنحكي عن لاعبين من المهمين من المتفوقين. بتعرفي شو اللي صار في آخر ماتش ما بين النرويج والمغرب، الماتش الودي اللي كان قبل يومين تقريبا؟ أول شيء 2 من اللاعبين مش حيلعبوا في كأس العالم بسبب هالماتش، لأنه 2 واحد انخلع كتفه والثاني والحج
3: بدأت الإصابات،
4: وأكيد الزلزولي اللي هم من أهم اللاعبين في الفريق في المنتخب المغربي. لكن لما بنحكي عن الفايكينج نحكي عن الأصالة، عن التاريخ. شو اللي فضلوا يعملوه يا بيترا؟ فضلوا أنهم ياخذوا صورة حلوة جدا
3: في ألزمن هيك
4: في وهم لابسين فايكينج. أنا زعلانة منهم شوي بس معلش، الصورة كانت حلوة
3: ولا ألز يا سناء. مشاركتهم بزي الفايكينج ضمن هالصورة الرسمية للمنتخب بعنوان The Vikings are coming، الفايكينج قادمون، وبذلك سجلوا أول مشاركة لبلادهم بالبطولة منذ عام 1998.
4: نعم، good luck للفايكينز وباقي الفرق. نروح كذلك على البابا اللي عم بيتقرب كثير للشباب بحركة واحدة 6-7.
3: بكل بساطة 6-7 بإسبانيا بمدريد التقى، كان يعني لقاء فيه هيك صاخب جدا مع الشبيبة. وصل بابا لإسبانيا بزيارة تستغرق أسبوع، هي أول زيارة بابوية لإله لهناك. افتتح كمان أيضا برج جديد سناء لإله، وشفنا أكثر من لقطة مع الشبيبة، وقدر حكي لغة الشباب، وحتى شفناه عم يحكي بالإسباني بأكثر من مرة.
4: يعني كثير حلو أنه فعلا لما بتكون رموز كبيرة، رموز دينية، ويعني بتصرف واحد. يعني أنا قهرتني بنتي باي ذا واي 6-7، كل ما قلها شيء 6-7. خلينا نعود كمان إلى المنوعات والمحبوب جدا سان ليفان. سرق هذا النجم وصاحب الصعود العالمي الصاروخي سان ليفان الأضواء بشكل غير تقليدي، لكن وين؟ هنا في أستراليا ومع والده.
3: الملفت كتير كان الأداء الموسيقي بحضور والده يلي رافقه وخطف الأنظار بشبابه بجاذبيته، وأثبت أنه النجومية عن جد إرث جيني بامتياز. مقاطع متداولة وثقت هالكيمستري بيناتهم، هالتواصل، هالعلاقة الكتير حميمة خلف الكواليس وحتى بقلب الحفل. الكاميرات كلها كانت عم تلحقون، وهاللقطات أخذت تفاعل كتير كبير من قلب سيدني للعالم كله.
4: في الحقيقة اللقطات من أستراليا مش بحفل سان ليفان وحده هالويكند اللي فات، كذلك خلينا نقول فنان الشامي صحيح. المحبوب جدا لدى الجالية العربية ولدى الجاليات الأخرى في بلاد أخرى. كمان أشعل النجم طبعا سوبر ستار راغب علامة حكى أنه ما بيعرف الشامي، وأكيد إحنا بنعرف ردود الفعل من محبي الشامي، كيف أنك ما بتعرف الشامي يا راغب علامة؟

0: يعني؟ أها حنشوف كمان ردود أخرى في الأيام المقبلة.
1: مع هالخبر منكون أنهينا فقرة المنوعات لليوم بحلقة كانت ولا أدفى مع أصواتكم ومشاركاتكم. شكرا من القلب لكل يلي اتصلوا فينا وشاركونا أراءهم. شكرا لكرم إصغائكم. أيضا ما نشكر كل الزملاء والزميلات يلي رافقونا.
0: شكرا للزميلة كوثر حنبوري ودي صافي خلص وصلت أنا الأخير يعني ابتديت أنسى.
1: شكرا لزميلة ريان برهوم.
0: شكرا لك يا زميلتي فترة طوقل.
1: أنا مين؟
0: أنا مين يا بابا؟ والله العظيم عن جد الواحد بيوصل الساعة 9 بيكون خلص نسى كل شيء. لا بس لسه عنا شغل جاي.
1: شكرا للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. نلقاكم غدا بإذن الله بتمام الساعة 6. كونوا بألف خير ومسك الخير تام مع عبير نعمة. كلمة تقلي إنك جاي من دار الأوبرا المصرية.
0: نعم نسمع لك.
1: يلا.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: حذرت منظمة إنجليكير أستراليا من اتساع الفجوة بين قيمة إعانات الرعاية الاجتماعية وتكاليف المعيشة الفعلية، مؤكدة أن آلاف الأستراليين الذين يعتمدون على هذه المدفوعات يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. وأظهر مؤشر تكاليف المعيشة لعام 2026 الصادر عن المنظمة أن الشخص الأعزب الذي يعتمد على إعانة الباحثين عن عمل يواجه عجزا ماليا يبلغ 251 دولارا أسبوعيا بعد احتساب النفقات الأساسية، بما في ذلك الإيجار والغذاء وفواتير الخدمات والاحتياجات الضرورية الأخرى. وكشف التقرير أيضا أن زوجين اللذين لديهما طفلان ويعتمدان على إعانة الباحثين عن عمل يواجهان عجزا أكبر يصل إلى 428 دولارا أسبوعيا، في حين يبلغ العجز 174 دولارا أسبوعيا للوالد أو الوالدة المنفردة التي تتلقى إعانة دعم الوالدين. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة أنجليكير أستراليا كيسي تشامبرز إن الدراسة اعتمدت على مقارنة قيمة المدفوعات الحكومية مع التكاليف الحقيقية التي تحتاجها الأسر لتأمين مستوى معيشي أساسي ومقبول.
1: We're not suggesting that somebody is rocketing backwards by $428 a week, but what it does mean and what Anglicare Australia member services see every day is families who are accessing their emergency relief services. It's families and households who are coming to food banks. It's people who are not filling medical prescriptions.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت والضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. ورغم المؤشرات التي توحي بتراجع كل من إسرائيل وإيران عن تنفيذ مزيد من الضربات في الوقت الراهن، فإن الجانبين أكدا استعدادهما للرد على أي هجمات أو استفزازات جديدة، ما يبقي التوتر قائما في المنطقة. وأثار تجدد المواجهات مخاوف دولية من احتمال انزلاق الشرق الأوسط مجددا إلى حرب واسعة النطاق في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية واستمرار التوتر على أكثر من جبهة. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة، بما في ذلك الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والضربات التي استهدفت شمالي إسرائيل.
2: Including renewed strikes in the southern suburbs of Beirut yesterday and reported Hezbollah strikes into northern Israel. We urge all actors to exercise maximum restraint and refrain from any action that could further inflame an already volatile situation. We urge all parties to fully abide by the ceasefire jointly announced by Lebanon, Israel, and the United States last week, and to avoid any steps that could undermine ongoing diplomatic efforts to achieve a durable peace.
0: يأتي ذلك في مواصلت إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان، بما في ذلك غارة استهدفت مدينة صور وأدت بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح. في هذه الأثناء أعلن حزب الله أنه هاجم الاثنين قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، لكنه لم يتبنى هجمات على شمال إسرائيل. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشن إسرائيل غارات منذ صباح الاثنين على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان. ويجمل لنا مراسل أس بي أس عربي في بيروت أنطوان سلامة الوضع في جنوب لبنان بالقول:
3: المواجهات مستمرة في الجنوب في دائرة واسعة تمتد من المضطية إلى عين إبل، حيث يجمع الجنوبيون الذين يتمسكون بالبقاء في قراهم بأن الوضع صعب جدا، وهذه الصعوبة تمتد إلى الضاحية الجنوبية من بيروت التي تعيش حالة من الحذر الشديد بعدما هددت إسرائيل بضربها إذا استمر حزب الله في مهاجمة مستوطنات الشمال.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار تنحسر تدريجيا، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد مشمس 20، ملبورن مشمس 19، هوبارت مشمس 17، كامبرا صقيع صباحي ثم أمطار متفرقة 16، سيدني غائم جزئيا 21، بريسبن أمطار تنحسر تدريجيا 23، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: من القاهرة إلى كامبرا، هذه هي إس بي إس عربي.
1: حبيبي أنت هنا في الساحل، حبيبي أنت هنا تتاكل.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في أول زيارة له إلى البلاد منذ 7 سنوات، وذلك في مستهل زيارة دولة تستمر يومين تلبية لدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وخلال لقائهما أشاد كيم جونغ أون بالزيارة واصفا إياها بأنها أول زيارة خارجية للرئيس الصيني هذا العام، معتبرا أنها تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. من جانبه أكد شي جين بينغ أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية في مجموعة واسعة من المجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة والبناء والعلوم والتكنولوجيا.
1: I'm very pleased to visit the beautiful city of Pyongyang once again after 7 years. I'm ready to work with you, General Secretary, to take this visit as an opportunity to strengthen top-level planning and strategic guidance for China-DPRK relations in the new era, keep bilateral relations advancing with the times, and achieve greater progress in bilateral ties, and make positive contributions to peace, stability, development and prosperity in the region and the world.
0: حذرت منظمة أنجليكير أستراليا من اتساع الفجوة بين قيمة إعانات الرعاية الاجتماعية وتكاليف المعيشة الفعلية، مؤكدة أن آلاف الأستراليين الذين يعتمدون